إذا بحت لك أغنية أو أنت قدم حافية وإذا بحت لك أغنية أو أنت قدم حافية

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 تسمعونا على 3W.RMFM.net.
1: صيف السنة النهار الأصبح يولي من 7 للـ11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار سبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبيحه
2: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك
1: من عدل الموجة على ريم اف ام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11 واسمع النهار على صبيحه مع كمان
0: ريم اف ام تونسنا تونسنا, تونسنا.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

فيه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ

وَسَلَّمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرى

به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر

ينبئكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده

يأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره

وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَإِذْ

ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا

وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ولم يوحى

وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ.

عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم

قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون

وَرَحْمَةً فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ

والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر.

0: اسمعونا
1: www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: صيف السنة النهار الأصبح يولي من 7 ل 11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبيحه
2: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك
1: من عدل الموجة على رام فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11 واسمع النهار لصبيحه مع الجيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام راديو رام فام رام فام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
2: انوار الصباح انوار الصباح سباحة في عالم الخشوع والايمان بين الدعاء والاذكار والقران والقران. انوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والاطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
3: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمع الأرم فام، في حلقة متجددة من برنامجكم أنوار الصباح، هذا البرنامج المبارك الذي يجول بكم بين الهدي النبوي من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم والأذكار والأناشيد والمجالس العلمية المليئة بالكلام النافع في أجواء ملؤها السكينة والسلام. نسأل الله أن يجعل يومنا خيرا من أمسنا وأن يبارك لنا في أوقاتنا. والآن نترككم مع تلاوة مباركة من كتاب الله سبحانه وتعالى.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: قد أفلح المؤمنون.

يتفضل عليكم ولو شاء

0: rmfm.net.
1: اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك ديما معاك.
2: سيف السنة النهار الأصبح يولي من 7 للـ11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء. الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين، وكما قالوا الناس بكري النهار على صبحه.
3: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
2: من عدل الموجة على الرمى فام كل يوم من 2 للجمعة من 7 للـ11، واسمع النهار لصباحه مع كمال.
4: 7:08 على موجات راديو رمى فام، مواعيد جديد من النهار لصباحه مع بداية هذا اليوم الجديد والأسبوع الجديد. نقول لكم إن شاء الله نهاركم أسعد ليامات. شكرا لاختياركم راديو رمى فام. تحياتنا لكل مستمعينا الكرام وين ما كان يختلكم صوتنا داخل تونس وخارجها، وإن شاء الله بداية أسبوع طيبة للجميع وبداية يوم جديد موفق للجميع. اليوم موعدنا بتاريخ 27 جويلية 2026، الموافق ل 12 صفر 1448 هجري. نقولوا يا فتاح يا رزاق يا ربي العمل عليك، يا ربي وشد فيك، وربي إن شاء الله يعطينا خير ما في نهار اليوم، وإن شاء الله ربي يحقق لكم كل ما تتمنوا مع بداية هذا اليوم الجديد. إذن اليوم نوصلوا لليوم 59 في فصل الصيف، ليامات تجري. اليوم 27 جويلية، هكا معاد ما مازال ويغادرنا شهر جويلية، الشهر الثاني في فصل الصيف. إن شاء الله ربي يتمه بالخير، وإن شاء الله ربي يتمه بالبركة على

الجميع. شروق الشمس كان 5:21 في مساكن، وغروب اليوم يكون 7:26. طقس اليوم الاثنين يشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، يشمل أغلب مناطق البلاد لتعود المعدلات متاع الحرارة إلى مستوياتها العادية بالنسبة لهذه الفترة من السنة، بل تكون أقل بقليل من المعدلات العادية في بعض الجهات بعد فترة استثنائية طبعتها موجة حر قوية وطويلة. على كل حال التفاصيل نعرفها بعد شوية من المعهد الوطني لرصد الجوي. هذه أجمل تحيات كمال زرلي معكم كوتي ميكرو، في الإخراج معنا حافظ بن صالح، يكون معنا خليل في البوان مارشي. هذا الأسبوع الأخير بالنسبة لهذه البرمجة الصيفية، هي باش تتواصل البرمجة الصيفية ولكن باش تكون مع مونة البيج إن شاء الله بداية من الأسبوع القادم، تكون معكم في الصبحية إن شاء الله. نكون خفيف الظل عليكم صبحية اليوم حتى الـ11 كالعادة، متابعة لكل أخبار والمستجدات. نبدأها ديما بكلمة طيبة، نقولوا ربي يجعل يومكم سعادة ورحمة وهناء، وربي يرزقنا ويرزقكم كل خير، وربي يرزقنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك يا ربي من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ورب إن شاء الله يرزقنا من خيره وفضله.

احلى صباح لكل المستمعين راديو رما فام والنهار الاصبح ومرحبا بكم من جديد توا 7:16 النهار الاصبح النهار على صباح كيفاش باش يكون طقس اليوم الاثنين 27 جويلية 2026 الموافق ل 12/1448 هجري التفاصيل نعرفوها من المعهد الوطني للرصد الجوية النشرة الجوية التوقعات الجوية إذن لليوم الاثنين 27 جويلية ليوافق 12/0 سحب تكون أحيانا كثيفة مع خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بقية هذا اليوم وأثناء الليل بالشمال والوسط الشرقي وطقس يكون مغيم جزئيا ببقية الجهات ويتوقع أيضا المعهد الوطني للرصد الجوي الريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط وتكون شرقية بالجنوب وسرعتها من المنتظر باش تكون قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل وبالجنوب الغربي وين تثير محليا الرمال وتكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية المناطق البحر يكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب ودرجات الحرارة في الليل عامة درجات الحرارة عموما تكون ما بين 27 و 31 درجة بالشمال وكذلك الوسط وما بين 32 و 36 درجة مئوية هذه بالنسبة لدرجات الحرارة البارح في الليل ولكن حسب آخر آخر آخر التحينات إذن نمشيوا لآخر التحينات بخصوص الوضعية الجوية لليوم عفوا إذن طقس اليوم الاثنين باش يشهد انخفاض ملحوظ عفوا في درجات الحرارة باش يشمل أغلب مناطق البلاد لتعود المعدلات إلى مستوياتها العادية بالنسبة لهذه الفترة من السنة بل تكون أقل بقليل من المعدلات العادية في بعض الجهات بعد فترة استثنائية طبعتها موجة حر قوية وطويلة رغم هذا التحسن الواضح فإن الأجواء لن تكون مستقرة تماما وينتظر أن تكون السماء أحيانا كثيفة السحب مع ارتفاع في نسبة الرطوبة وهو ما سيجعل الإحساس بالطقس مختلف أقل حرارة لكنه أكثر رطوبة خاصة بالمناطق الساحلية كما لا يستبعد ظهور بعض الزخات المطرية الضعيفة والمحلية خصوصا خلال فترات ما بعد الظهر دون أن تكون ذات فعالية كبيرة إذن رياح شمالية نشطة اليوم إلى قوية باش تكون اللعب الأبرز في المشهد الجوي خاصة قرب السواحل وبالمرتفعات وإن يكون البحر شديد الاضطراب إلى هائج أحيانا هو ما يجعل السباحة والأنشطة البحرية غير مستحبة حفاظا على السلامة الردوبانة خاطر رياح قوية شوية في الجنوب تشد الرياح بدورها وتكون مثيرة للرمال والأتربة مما قد يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية ببعض الطرقات لذلك يبقى الحذر مطلوب خاصة بالنسبة لمستعملي الطريق إذن اليوم فما انخفاض في درجات الحرارة وإذن فما رياح نسبيا تكون قوية شوية هذه تقريبا أبرز العناصر الجوية لليوم في أمساكن والمدن المجاورة لها رياح قوية نسبيا في أغلب فترات هذا اليوم مع درجات حرارة باش توصل إلى 31 درجة مئوية الصبحية القصوى بعد الظهر توصل 33 درجة مئوية والليلة في الليل تكون في حدود 28 درجة مئوية مع سرعة رياح تكون نسبيا قوية شوية في أغلب مناطق البلاد وبالنسبة لأوقات الصلاة لليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها صلاة الصبح كانت في حدود ماضي 3:39 دقيقة صلاة الظهر بداية من نص النهار 31 دقيقة صلاة العصر بداية من 4:12 دقيقة وصلاة المغرب ابتداء من 7:30 وصلاة العشاء بداية من 9:08 دقائق هذا بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم النشرة الجوية 7:04 خليكم معنا دائما في الاستماع للنهار الأصبح وراجعين بعد شوية

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 للـ11 على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد 7:26 على موجات راديو ريم اف ام. تحياتنا لكم مستمعينا وين ما كان يختلكم صوتنا تسمعون على البوند اف ام 99.8 في مساكن سوسة والمنستير, ايضا على 3W@ramfm.net هذا الموقع الرسمي لراديو مساكن من خلاله تنجموا تسمعوا كل برامجنا. ومرحبا بكم دائما عبر صفحتنا للفيسبوك راديو ريم اف ام بيبليكاسيون نهار الصباح, وتنجموا تخليوا اهداياتكم, تنجموا تخليوا كل تفاعلاتكم غادي وراكم واقتراحاتكم, ايضا تنجموا تخليوا لنا زاد رسائلكم على صفحتنا للفيسبوك راديو ريم اف ام, على ذمتكم الكونت فيسبوك الكونت انستغرام وتيك توك, ايضا تنجموا كي تتفاعلوا معنا وتلقاو كل فيديو وصور زاد البث المباشر. بعد شوي غنى جميله برشا شنسمعوها بصوت هاني شاكر الله يرحمه, قول لي ما نحلمش.

0: طب ليه ما نحلمش إن شاء الله ربي يحقق لكم كل ما تتمنوا وكل ما تحلموا به مع بداية هذا اليوم الجديد. إذن تحيين للمعطيات الجوية لقاية هذا
1: النشرة الجوية.
0: إذن رسميا المعهد الوطني للرصد الجوي يقول انتهاء موجة الحر اللي شهدتها البلاد منذ 14 جويلية. إذن هذية اللي يأكدوا المهندسين بالمعهد الوطني للرصد الجوي انتهاء موجة الحر اللي شهدتها البلاد منذ 14 جويلية الجاري، وذلك مع تسجيل تراجع ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار متفرقة في عديد الجهات. ونذكركم أنه توقعات تقول اليوم أنه الطقس مش يكون مغيم جزئيا، فأحيانا كثيف السحب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ودرجات الحرارة القصوى المتوقعة تتراوح ما بين 28 إلى 35 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 36 و 40 درجة ببقية الجهات ما عدا الجنوب الغربي، وإن تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 37 و 47 درجة مع ظهور الشيلي، والرياح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط وتكون من القطاع الغربي بالجنوب، سرعتها نسبيا قوية فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دوي رملية محلية ومعتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر عامة مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب حسب ما ورد من المعهد الوطني للرصد الجوي. بالنسبة لي أمساكن أبرز ما يميز طقس اليوم، فما رياح نسبيا تكون قوية شوية طيلة فترات هذا اليوم مع درجات حرارة قصوى توصل إلى 33 درجة مئوية بعد الظهر، صبحية اليوم توصل 31 درجة، والليلة القادمة تكون في حدود 28 درجة مئوية في مساكن والمدن المجاورة لها، وهذا تذكير بالمعطيات الجوية لنهار اليوم.
1: النشرة الجوية.
0: فاصل إشهاري قصير، راجعين بعده كالعادة مع 24 في دقيقتين.
2: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه بقية الشهر على ميرم افام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زاهي لمتنا، بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه، جو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازه جريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن، بن على بنة.
3: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
4: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
3: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
4: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
3: قد لك شي وين حالل؟
4: ورا ليسي تكنيك بالضبط بحذك وشت العيوني مقابل استيك.
3: اي عرفتها.
4: قد لك يا حاج ستخيكتوغ مداحو ماني منيو والبولونة ينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
3: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
4: هيا يا حاج 54 852 233 ولا 55 777 909.
3: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
4: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
2: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
5: خمسة حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكوردا. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
4: أنا اخترت كونكورد.
5: وانتي وقتش؟
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: انتم ما تسمعوا في النهار الاصباح من 7 للـ11 على ارم اف ام،
0: تو 7:30 خارج 7:33 على موجات راديو ارم اف ام. الموعد باش يكون مع
5: 24 في دقيقتين.
0: إذن في 24 في دقيقتين هيت نبدأ مع آخر المستجدات، ونحكيه على السخانة اللي تعدينا بها، وخاصة بعض الحرائق اللي شهدتها البلاد. نحكيه على غار الدماء سيطر على حريق دلع بالمنطقة الجبلية الخرايصية، هو بإشراف مباشر وحضور ميداني من قبل الوالي جندوبة، وبحضور اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة. منذ 1 صباحا من يوم السبت 25 جويلية تم التمكن تباعا من السيطرة على الحريق اللي اندلع في ساعة متأخرة بالمنطقة الجبلية الخريصية عمادة فج حسين بغار الدماء من ولاية جندوبة، وفق بلاغ صادر عن معتمدية غار الدماء مساء يوم أمس. إذن وتم منعه من التسرب إلى جبال معتمدية الطويرف ومعتمدية السيقية رغم صعوب التضاريس ولصعوبة التضاريس، وإن تمكنت الحماية المدنية والمتطوعون من الحماية المدنية والغابات إضافة إلى التدخل الجوي وتدخلات سكان المنطقة دوار الخريصية في التغلب على الحريق وتطويقه، وبحضور متابعة متواصلة من أعوان وإطارات الحرس الوطني والجيش الوطني، كما تم تسخير كافة الآليات المحلية والجهوية لمعاضدة مجهودات أجهزة التدخل مباشرة إثر الإعلام عن اندلاع الحريق، وتتواصل عمليات التبريد منذ ليلة البارحة لمنع تجدد الاشتعال. نواصل معكم في 24 في دقيقتين، تو 7:07 بالضبط. إذا نحكيو على مجلس نواب الشعب اللي يقرر عقد جلسة عامة اليوم الاثنين 27 جويلية للتداول في الشأن العام حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء. كما كان أقر المكتب مكتب مجلس نواب الشعب اللي أشرف عليه رئيس المجلس إبراهيم بودربيل الخميس اللي فات إحالة 3 مشاريع قوانين على جلسة عامة باش تعقد غدوة 3 أيضا 28 جويلية، بعد النظر في تقارير لجنة المالية والميزانية بشأنها تتعلق بكل من اتفاقية ضمان مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تخص قروضا مسندة لشركة فوسفات قفصة لاقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة لترشيح المياه المستعملة، كما تتعلق بالاتفاقيتي ضمان مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بخصوص مرابحة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي للمساهمة في تمويل استيراد أسمدة. من جهة أخرى صادق المكتب الخميس اللي فات خلال اجتماع على المشروع ميزانية المهمة الخاصة لمجلس نواب الشعب، كما تقرر إحالة 121 سؤال كتابي موجه من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة المعنيين. في خبر آخر، أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن مصالحها ولتأمين حاجيات البلاد من الحبوب توليت الإعلان عن طلبات عروض لاقتناء كميات من الحبوب، مما يمكن من الربط مع انطلاق الصابة المحلية بالنسبة للقمح الصلب، في حين ينتظر أنه تؤمن الكميات اللي تم اقتنائها من القمح اللين بعد اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط حاجيات البلاد إلى موفى شهر جويلية 2026. وأكدت الوزارة في رد على سؤال النائبة بالبرلمان مريم الشريف حول استراتيجية الوزارة في تخزين القمح في ظل الأوضاع العالمية، نشر على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب أن مصالحها تتولى المتابعة اللصيقة للمتغيرات العالمية وتأثيراتها على أسواق الحبوب واغتنام الفرص المتاحة للتوريد قصد تأمين التزويد العادل للبلاد، بالإضافة إلى العمل مع كافة الأطراف المتدخلة قصد توفير التمويلات الضرورية لتأمين توريد باقي شراءات سنة 2026 في أحسن الظروف. وأشرت إلى أن تداعيات الحرب الإيرانية والصهيو الأمريكية الدائرة بمنطقة الشرق الأوسط أثرت بصفة أساسية ومباشرة على أسواق النفط والطاقة، كما أثرت كذلك نسبيا على أسواق الحبوب خاصة فيما يتعلق بكلفة النقل والتأمين، مع إمكانية تصاعد هذه التأثيرات في صورة تواصل أمد هذه الحرب، حيث يمكن أن تتعطل سلاسل الإمداد تبعا لتحويل مسارات الشحن نتيجة الضغط على المضائق البحرية. صدر بالرائد الرسمي الجمهورية التونسية في عدده الصادر الجمعة المنقضي الأمر عدد 148 لسنة 2026 المتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد تمويلات صغرى على الشرف، وذلك في إطار تنظيم آليات الانتفاع بخطوط التمويل المحدثة لفائدة الأفراد وأصحاب المشاريع والمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية. النص حدد سقف التمويل ب 25 مليون لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية، و 10,000 دينار لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى، و 5,000 دينار للأفراد لتمويل حاجات الاستهلاك. كما أوجب باستثناء البنوك ذات الاختصاص تخصيص ما لا يقل عن 50% من اعتمادات خط التمويل على الشرف لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية. ونص الأمر على أن تسند القروض والتمويلات على المدى القصير وتسدد في أجل أقصاه عامين دون فوائض، مع إمكانية منح فترة إمهال لا تتجاوز 6 أشهر، كما يمنع على البنوك اشتراط تأمينات أو ضمانات مهما كان نوعها. ينتفع بهذه التمويلات الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة إلى جانب الشركات الأهلية، ويضبط الأمر مفهوم المشروع الصغير باعتباره كل مشروع لا يتجاوز حجم استثماره المتراكم 150,000 دينار بما في ذلك الأموال المتداولة، فيما تعرف المؤسسة ولا تعرف المؤسسة الاقتصادية الصغرى والمتوسطة بأنها المؤسسة اللي يتراوح حجم استثماراتها سواء عند الأحداث أو التوسعة ما بين 150 مليون و 15 مليون دينار يعني 15 مليار. ويقضي الأمر بفتح حساب خاص بدفاتر كل بنك تحت اسم حساب خط التمويل على الشرف يخصص للتصرف في خطوط التمويل الصغرى على الشرف، وتودع به الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض وفق أحكام المجلة التجارية. الأمر أكد اعتماد أسبقية تقديم المطالب واحترام مبدأ المساواة في إسناد التمويلات، مع إلزام البنوك بالبت في مطالب القروض أو التمويلات في أجل أقصى 10 أيام عمل مصرفية من تاريخ تقديمها، وإعلام أصحابها بالقرار بأي وسيلة تترك أثر كتابي، مع تعليل قرار الرفض عند الاقتضاء، كما يمنع تنظيف أي ولا توظيف عفوا أي عمولات أو مصاريف على دراسة مطالب التمويل، ولا يحق للمنتفع الحصول على قرض جديد في إطار هذا النظام إلا بعد تسديد كامل القرض أو التمويل السابق. كما ينص الأمر أيضا على تمويل الحساب دوريا في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية للبنك اللي تقرر تخصيص أرباح السنة المحاسبية، مع إلزام البنوك باستنفاذ الاعتمادات المخصصة في أجل أقصى سنة من تاريخ تنزيلها بالحساب. كما خول النص للبنك المركزي التونسي اتخاذ التدابير اللازمة وعند الاقتضاء تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالمجلة التجارية في صورة إخلال البنوك بالواجبات المحمولة عليها، ودخلت أحكام هذا الأمر حيز التنفيذ بداية من تخصيص البنوك لأرباحها بعنوان السنة المحاسبية 2025. توا 7:42 مكملين معكم ديما في 24 في دقيقتين. مجلس عمادة المهندسين التونسيين ادعى في ختام أشغاله المنعقدة السبت اللي فات بولاية جندوبة إلى التسريع بإصدار قانون إطاري تحفيزي لفائدة المهندسين التونسيين بالخارج، بما يساهم في استقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز الدبلوماسية الفنية وتعبئة الخبرات للمساهمة في دفع التنمية الوطنية. وأكد المجلس في بيان الختام مواصلة معاضدة جهود الدولة ومختلف مؤسساتها في مجابهة التحديات الراهنة، خاصة في مجال الطاقة والمياه والبنية التحتية، من خلال تقديم الدراسات والمقترحات الفنية والحلول العملية اللي ينجزها المهندسون التونسيون. وجدد المجلس التزام المهندسين التونسيين بالمساهمة في خدمة المصلحة الوطنية، وشدد على مواصلة الاضطلاع بدور العمادة كقوة اقتراح وشريك مسؤول، ووضع خبرات المهندسين وكفاءاتهم على ذمة الدولة والمجتمع في إطار التعاون والحوار. يوافق اليوم الاثنين 27 جويلية آخر أجل إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل، ويهم هذا الإجراء الأشخاص اللي يتعاطوا حرفا تقليدية، بما في ذلك الأشخاص المنضوون تحت النظام التقديري. وفق الأجندة الجبائية لشهر جويلية، فإنه غدوة 3-28 جويلية يتزامن مع آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. نمشيو لأخبارنا الدولية. توا 8:47 دقيقة بالضبط على موجاتنا.
1: 24 في دقيقتين.
0: أعلنت إيران الأحد أنها علقت هجماتها الانتقامية على دول الخليج بعدما أوقفت الولايات المتحدة لليلتين متتاليتين ضربتها على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ظل مخاوف حيال استنزاف مخزون الدفاعات الجوية في دول الخليج. وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي أن الأمريكيين أوقفوا هجماتهم خلال الليلتين الماضيتين، وأضاف بما أن استراتيجيتهم قائمة في الأساس على الرد بالمثل، يقول فقد أوقفنا أيضا عملياتهم الانتقامية. وأدى القتال المتجدد حول مضيق هرمز الاستراتيجي إلى عرقلة الجهود الدبلوماسية ما بين واشنطن وطهران قبل ما يتوسع النزاع باش يتجاوز الممر الحيوي لتجارة الطاقة، ويشمل هجمات على قواعد أمريكية في الخليج فضلا عن حركة الشحن الإقليمي. غير أن هذا الهدوء النسبي الأخير أحيا الآمال بإمكانية العودة إلى المفاوضات بعد نحو أسبوعين من استئناف الولايات المتحدة ضرباتها على إيران. في خبر آخر، تواصل توافد المتضررين من حرائق الغابات الأحد إلى مركز إيواء في فرنسا وإسبانيا، حيث سبق للسلطات أن أجلت أكثر من 300,000 شخص من مناطق محاذية لبوردو ومدريد جراء الحرائق الكارثية لتجتاح إسبانيا وفرنسا. وأفادت بلدية مانسيس بمصرع شخص في حريق اندلع قرب مدينة فالنسيا في شرق إسبانيا تمكنت فرق الإطفاء لاحقا من السيطرة عليها. من ناحية ثانية، قررت السلطات المحلية مساء السبت إجلاء مزيد من السكان من عدة مناطق قرب بوردو في جنوب غرب فرنسا، من بينها بلدة سيستا اللي تضم 55,000 نسمة. إذن حرائق فرنسا وإسبانيا تدفع بمزيد من المتضررين إلى مراكز الإيواء. نختم بخبر أخير، يتجه المغرب إلى ترسيخ مكانته كمحور إقليمي للطاقة المتجددة وبوابة رئيسية لتزويد أوروبا بالكهرباء النظيفة، من خلال سلسلة مشاريع رابط كهرباء استراتيجية مع فرنسا وألمانيا، إلى جانب تعزيز الربط القائم مع إسبانيا ودراسة مشاريع جديدة مع البرتغال. تأتي هذه المشاريع في وقت تسعى فيها الدول الأوروبية إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري في ظل تداعيات الأزمات الجيوسياسية اللي أعادت ملف أمن الطاقة إلى واجهة الاهتمام الأوروبية. كما أعلنت فرنسا والمغرب إطلاق طلب لإبداء الاهتمام بمشروع الربط الكهربائي المباشر ما بين البلدين المعروف باسم قنطرة المتوسط، اللي يهدف إلى نقل الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة بالمغرب إلى فرنسا ومنها إلى بقية الأسواق الأوروبية. هذه شعنا اليوم في 24 في دقيقتين.
1: 24 في دقيقتين. 24 في دقيقتين.
0: خليكم معنا في الاستماع. فاصل إشهاري نسموه بعد أغنية تاني شاكر رجعينا.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه.

0: الإمساك قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755. صيف سناء تحلى العشوية في مناجم ساكن، بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حسير، ولمة عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مناجم ساكن يرحب بيكم، مساحة الحرية مقابل المعتمدية. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك يكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396، او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: ليه ما نحلمش؟ ان شاء الله ربي يحقق لكم كل ما تحلموا به وربي يحقق لكم كل ما تتمنوا. العزيمه والاصرار والتوكل على الله وان شاء الله ربي يبلغكم مقصودكم. كل مستمعينا الكرام تحياتنا للناس اللي خلطوا معنا لقيه ذي. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم اسعد واطيب ليامات. نصبح عليكم لزنت غنوت الكل، الناس اللي قاعده تواصلوا معنا عبر صفحتنا للفيسبوك رجو رما فام. كوثر حراثي تقول صباح النور ومحب ترسلنا ركزيني لله. فتيحة خلف الله تقول صباح النور، تهني ولده سليم بعيد ميلاده، تقول له كل عام وانت بألف خير. نقول له يا سليم عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بألف خير.

0: عيد سعيد سليم وكل عام وانتم بألف خير. تحياتنا هدى خالد صباح النور. تقول إن شاء الله بداية أسبوع طيبة, إن شاء الله طيبة ليك وكل مستمعينا الكرام. انتم زادة تنجموا تخليونا إهداءتكم العزيز عليكم, جيست تدخلوا على الباج فيسبوك راديو راما فام بوبليكاسيون نهار الأصبح وتخليونا لي كومنتير نتاعكم غادي وإهداءتكم الكل غادي. يلا 7:57 دقيقة نمشيو لي بلغاتنا لقية هدايا في منك نسمع
1: منك نسمع منك نسمع.
0: نحكيو على السولد الصيفي. وقتاش يبدا السولد الصيفي؟ وحسب نص البلاغ فانه ينتظر باش ينطلق موسم التخفيضات الدوريه, اي السولد يعني الصيفي لصيف السنه 2026 نهار الجمعه 7 اوت. معناتها يعني الجمعه الجايه كان حيانا ربي ان شاء الله, مش الجمعه هذه, الجمعه هذه 31 جويليا, الجمعه اللي بعدها, الجمعه هذه لا, نهار الجمعه اللي بعدها. إذن 7 أوت باش يكون موعد انطلاق الموسم السولد الصيفي سنة ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجار الملابس والأقمشة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية محسن بن ساسي كان أفاد بأنه لم ينعقد اجتماع تحضيري لموسم السولد, وأنه تحديد موعد 7 أوت نص عليه القانون المنظم لطرق البيع التجاري. واعتبر بن ساسي أنه السولد الصيفي أو الشتوي يعد مناسبة هامة لمزيد تنشيط الحركة التجارية في البلاد باعتماد نسب تخفيض أقلها يكون 20%. كما أضاف أنه خلال فترة الصيف بإمكان الأسر التونسية أن تقتني ملابس وأحذية بأسعار مناسبة في السولد وأسعار مدروسة, وأنه باستطاعتها باش تاخو منتوجات استعدادا للعودة المدرسية القادمة. على كل حال هو بالنسبة لموسم السولد, نذكركم السولد الصيفي يبدأ نهار 7 أوت الجمعة هذه للجمعة اللي بعدها, إذا ويمتد على 6 أسابيع. أكيد برشا عائلات فإنه تستغل الفترة هذه باش تقضي حاجياتها استعدادا للعودة المدرسية, خاصة الكسوة متاع الصغيرات وفيما يتعلق بالعودة المدرسية خاصة. على كل حال ربي يعين الجميع وربي يرزق الجميع, وهذا شعنا في منك نسمع وبلاغنا لليوم.
1: منك نسمع منك نسمع.
0: يلا ما تبعدوش, راجعين معكم شوي أخرى في ساعتنا الثانية كالعادة. التصريحات, المقالات الإخبارية أيضا عين على الجهة وغيره من المتابعات والأخبار باش تتواصل معكم حتى للحديش. الموسيقى حاضرة, راجعين.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net مقيد الشهر على رمفم.
3: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير, غاز, تلفزة, ميكرووند, بورتابل, اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم, تحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958, تونس استقلت منه وقرايد حل منه وتخلى ديار التونس الكل, فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قرايد.
4: يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
5: أوه بربي زين, قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
4: صار هذا علاش؟ ما لمبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش, على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة قريبة لكل شيء, ديز ابارتمون او ستاندينغ, وزيد نلقاو في الريزيدونس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
5: ايه شاشة شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
4: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش, عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصو على راحتنا على 3 سنين.
5: وانا ما زلت نستنى المرة هذه, مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا,
4: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
6: يا صاحبي بديت تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
4: لا يا صاحبي، مع اليوسكولي أنا بالي مرتاح، في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسية والمكتبية، 20% على لي باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد نيوسكولي تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلتلك نيوسكولي أراهي المكتبة المثالية.
1: ببليسيتي
7: إديشن سبيسيال في قصر المعارض بالساحل اللي لوش في اللافاريات دي برومو توصل حتى ال 50%. شوبينج إكسبو، معرض الأثاث، مفروشات وديكور وحتى من لبسة وأكسسوارات من 24 جويلية ل 3 أوت. مزروب على تأتيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيد، ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية ل 3 أوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
8: لجميع إعلاناتكم على راديو أرمفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرمفام.
9: تسمعونا في مساكن سوسة والمنسير على 99.8.
4: صيف السنة انهار الأصباح يولي من 7 ل 11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء، الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات رابحين، وكما قالوا الناس بكري النهار على صباحه.
10: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
4: من عدل الموجة على رمفان كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 11، واسمع النهار على صباحه مع كمال.

0: نهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه مقيت الشهار على ميرم اف ام.
1: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: دراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في النهار على صباحه من 7 للـ11 على رما فام
4: تو 8:15 على موجات راديو رما فام. صباح الورد من جديد، رجعنا لكم كملنا معكم ديما مشوارنا في النهار على صباحه. تحياتنا لكل الناس اللي خلطت معنا الوقيت ذي، تتفاعل معنا في المباشر عبر الببليكاسيون الخاصه بالنهار على صباحه اللي تلقاوه على الصفحه الرسميه لراديو مساكن اللي هي راديو رما فام على الفيسبوك. الوقيت هذا باش يكون عندنا موعد مع المتابعات الجهوية لكل المستجدات والأخبار. أيضا بعد شوية في ساعتنا الثانية يكون عنا موعد مع التصريحات مع المقالات مع الأخبار أكيد الوطنية، ونحاول نفهموا أكيد الأخبار أكثر التفاصيل. إذا خليكم معنا دائما في المتابعة وما يفوتكم شيء ديما في النهار على صبح. هو
5: النهار على صبح، النهار على صبح.
4: أيضا موزيكتنا على الكيف شوية أخرى، عمرو دياب يقول والله ما كان على بالي يا هوى،
6: والله ما كان على بالي يا هوى،
4: والله ما كان على بالي يا هوى. بعد شوية نسمعوا كاملة الأغنية دي، ما نسلموا زادة عليكم مستمعينا ونحاولوا زادة نتفاعلوا مع الكومنتير متاعكم. ونورمال مو بعد انتهاء موجة الحر إذا اللي بديت من 14 جويلية اللي فات وتواصلت لأيام وأيام، خاصة زادت المعاناة مع الانقطاعات المتكررة والدورية للضوء وكذلك المياه. إسكو بعد ما تم الإعلان خلينا نقول على انتهاء موجة الحر وتبدلت الأجواء والعناصر الجوية، إذا بردت شوية الدنيا وتراجعت درجات الحرارة إلى المستويات العادية، إسكو باش يتواصل قصان الماء وقصان الضوء وإلا لا؟ على كل حال هو في بعض المناطق والأحياء في ولاية سوسة وفي معتمدية مساكن تحديدا مازالت تعاني من الانقطاعات المتواصلة، خاصة نحكيه للمياه كما الرسالة اللي جينا من عند لميا الخضير اللي تقول صباح الخير وصباح السعادة والأمل والتفاؤل بالله. تقول أخويا كمال بربي وصلنا صوتنا للسوناد، راهو الماء مقصوص في غرس بجناح. تقول رانا في معاناة كبيرة برشا، راهو صيف والدنيا سخونة. تقول الماء راهو مشكلية كبيرة برشا الحقيقة في غرس بجناح، والتشكيات عديدة قاعدة توصلنا بصفة يومية بسبب الانقطاعات المتواصلة للمياه. راهو نحكيو على انقطاعات متواصلة لأيام وأيام في غرس بجناح من معتمدية مساكن. أيضا البارح وقلت البارح تواصلت بعض الانقطاعات متاع الكهرباء، بون ما تقعدش برشا، نحكيو خاصة في وسط النهار في القايلة ماضي 3 تقريبا كما في حي النور مثلا، فإنه قص الضوء تقريبا مرة ولا اثنين. البارح مرة، قلت البارح تقريبا مرتين، على كل ما نعرفش كان في أحياء أخرى ومناطق أخرى قص وإلا لا. قولونا أنتم إسكو مازال فما تواصل متاع انقطاع المياه، وشنية الوضعية متاع الضوء عندكم؟ قولونا في لي كومنتير متاعكم، ومرحبا بكل تفاعلاتكم وكل مساجاتكم. يلا 8:19 نمشيوا لعين على الجهة.
5: عين على الجهة، عين على الجهة.
4: والبداية باش تكون من ولاية سوسة، وبلاغ عن ولاية سوسة لتنشر القائمة الأولية للراغبين في الحصول على رخص التاكسي الفردي لدائرة النقل الحضري ذات الرمز 0109. وتقول انه القائمة اللي نزلت يعني في الصفحة الرسمية لولاية سوسة لا تعد قائمة نهائية، واللي هي قائمة قابلة للتعديل بحذف أو إضافة منتفعين ولا تمثل قرار من الإدارة في إسناد رخص للأشخاص المذكورين بها إلا بعد دراسة الاعتراضات وصدور القائمة النهائية. في عين على الجهان أبقوا في سوسة ونمشيوا لسيد الهاني لقاية ذيل مدير الجوي للصحة بسوسة، يقول وحدة الإنعاش المتنقلة بسيد الهاني لا تتدخل إلا في حالات محددة. وإن انعقدت جلسة عمل بمقر الإدارة الجوية للصحة بسوسة تحت إشراف المدير الجوي للصحة وبحضور إطارات مختلفة إطارات مختلف المصالح بالإدارة الجوية وأعضاء المجلس المحلي بسيد الهانية، تم خلال الجلسة التطرق إلى جملة من الملفات أهمها وضعية وحدة الإنعاش المتنقلة وأسباب عدم تدخلها في بعض الحالات. وأكد المدير الجوي للصحة أن وحدة الإنعاش المتنقلة بسيد الهاني لا تتدخل إلا في حالات محددة وبعد التنسيق مع الوحدة المركزية للإنعاش، في حين يبقى التدخل الأولي من مشمولات الحماية المدنية. وأوضح أن إحداث هذه الوحدة يمثل مرحلة أولى ضمن مشروع إحداث قسم استعجالي بمعتمدية سيد الهانية. كما تناولت الجلسة وضعية المستوصفات بمعتمدية سيد الهاني وخاصة البنية التحتية ومسألة النقص في الأدوية والإطار الطبي، بالإضافة إلى النظر في موضوع توفير إطار شبه طبي بمستوصف أولاد الخشين وملف إحداث مستوصف بكروسيا الغربية. وبخصوص البنية التحتية للمؤسسات الصحية، أفاد المدير الجوي بأنه تم رصد اعتمادات هامة للصيانة تتمثل في 400 مليون لصيانة الدائرة الصحية بسيد الهاني، 270 مليون لصيانة مستوصف أولاد علوان، 100 مليون لصيانة مستوصف أولاد الخشين. وأفاد في هذا السياق بأنه تم تكليف خبير لمعاينة مستوصف كروسيا المركزية لتحديد طبيعة التدخلات ورصد الاعتمادات اللازمة. أما بخصوص الأدوية، كان أكد المدير الجوي وجود نقص على مستوى الجوي وأشار إلى أنه الإدارة قاعدة تعمل على تدارك هذا الإشكال وفقا لإمكانيات المتاحة، مشيرا إلى وضع برنامج متكامل يهدف إلى تطوير المنظومة الصحية بمعتمدية سيد الهاني بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الصحية لفائدة المواطنين. إذا شنو عنا اليوم في عين على الجهة؟
2: عين على الجهة، عين على الجهة.
4: 8:04 خارج 22 دقيقة بالضبط بعد 8. هذا عمرو ذيب نسمع فضل شاكر يقول يا تكون حبيبي بعد شوية راجعين في أسمع ما نقرأ.

0: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net بقية الشهر على رمفام مع عقارات جلولو. من توا تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل ازور اول ريزيدونس في مساكن صديقة للبيئة. اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستيل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كيلكو ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت. بيبليسيتي
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
2: في مساكن
0: في سوسه.
2: تونسنا
0: في السنة. النهار على صباحه يولي من 7 للـ11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء. الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار. النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين. وكما قالوا الناس بكري النهار على صباحه
3: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
0: من عدل الموجة على رمفان كل يوم من 2 للجمعة من 7 للـ11 واسمع النهار على صباحه مع كمال.
4: رجعنا لكم من جديد 8:30 خارج 8:33 على موجات راديو رمفان. نمشيوا لفقرتنا أسمع ما نقرأ لليوم.
5: أسمع ما نقرأ أسمع ما نقرأ.
4: ونذكر أنه اليوم في البرلمان انقطاعات الماء والكهرباء على الطاولة باش تنعقد اليوم الاثنين جلسة عامة بمجلس نواب الشعب للتداول في الشأن العام على خلفية أزمة انقطاعات الكهرباء والماء اللي شهدتها عدة جهات. وتثار أسئلة حول طبيعة هذه الجلسة وجدوى خاصة أنها تقتصر على حضور النواب. وكان مكتب المجلس قد برمج الجلسة للتداول في الأوضاع الناجمة عن الانقطاعات وحددها بصيغة نقاش بين النواب دون أنه يوضح ما إذا كانت الحكومة قد اعتذرت عن الحضور أو أنها لم تتلقى أصلا دعوة للمشاركة. والجلسة تجي بعد أيام من عريضة وقحة 29 نائب طالبوا فيها بعقد جلسة حوارية عاجلة مع الوزير المعني لكشف أسباب الأزمة وتقديم معطيات دقيقة حول جاهزية المنظومة الكهربائية وخطط لإنقاذ الاستثمارات المخصصة لتطوير الشبكة والإجراءات المزمع اتخاذها لتفادي تكرار الانقطاعات. أيضا تلتئم في وزارة الصناعة اليوم أول جلسة عمل فنية بخصوص تفعيل قرار شركة الكهرباء والغاز تمكين حرفائها من القطاع السكني رسميا من تركيب بطاريات ديباتري تخزين الطاقة الكهربائية المرتبطة بمحولات هجينة وتسهيل الولوج إليها. وقد رجح رئيس المجمع المياني للطاقات المتجددة بيكونكت الصادق بسبيس توفر هذه البطاريات بالكمية المطلوبة في السوق التونسية في ظرف 3 شهور حسب تصريح الإذاعة الوطنية.
6: البطاريات هذه هي المرحلة المقبلة للطاقات المتجددة. الطاقات المتجددة هذه خاطر مشكلتها الكبيرة هي التخزين ومشكلتها اللي هي تم موجودة في وسط النهار مش موجودة في الليل. بالتالي نستحقوا بطاريات باش يخزنوا الانتاج متاع النهار يحطوه لليل. البطاريات هذه مازالت مش موجودة اليوم في السوق ببسيط انه ريفرنسيال مازال كهبط ذاك اللي كان كثير يستيك تكنيك مازلنا كعرفناهم. ونبداو الفاز في اخذ الاعتماد من عند الشركة الوطنية للكهرباء والغاز خصوصا البطاريات خصوصا محاولات الهجينة. وان شاء الله بين شهر وشهر مش تكون عندنا الأنظمة هذه موجودة في تونس ومش تكون موجودة في السوق بالكيفية اللازمة تقريبا تحبنا على الأقل 3 أشهر. الأسهم هي تفرق من استهلاك بتاع كل مواطن. الكبر بتاع البطارية يفرق من منزل للمنزل. الاجتماع إن شاء الله نبرمج مع الاثنين في وزارة الصناعة بحضور الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ووكالة التحكم في الطاقة باش نشوفوا فيها كيفاش نجموا نسهلوا يكون البطارية اكسسيبل للمواطنين.
4: إذا جمعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة في نفس السياق تقول إنه البطاريات المنزلية ليست حل سحري لأزمة انقطاع الكهرباء. وإن اعتبرت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن الترويج للبطاريات المنزلية باعتبارها حلا سحريا لانقطاعات الكهرباء يتجاهل التعقيدات التقنية والاقتصادية المرتبطة بهذه المنظومات. الجمعية أوضحت أن منظومة تخزين بطاقة 10 كيلوات في الساعة قادر على تشغيل كليماتيزور وفريجيدير وتلفزة وبعض الإنارة لنحو 3 ساعات. الكلفة متاحة الباترية هذية مع التجهيز والتركيب حوالي 12 مليون، وهو ما يخليها ما هيش متاحة لأغلبية العائلات التونسية. كما أضافت أن هذه المنظومات في حال استعمالها فقط أثناء انقطاع الكهرباء تبقى محدودة الجدوى الاقتصادية، خصوصا إذا كانت الانقطاعات هذه لا تتجاوز عدد محدود من الساعات سنويا. وأشار إلى أن كلفة الطاقة المخزنة قد تكون مرتفعة جدا مقارنة بسعر الكهرباء التقليدية. أكدت الجمعية أيضا في بيانها أن التخزين الكهربائي يمثل في المقابل واحد من الحلول المهمة للمستقبل، شرط إدماجه ضمن منظومة ذكية تسمح بشحن البطاريات وتفريغها وفق حاجيات الشبكة وليس الاقتصار على استخدامها عند انقطاع الكهرباء. في السياق هذا شددت على أنه تعميم العدادات الذكية يجب أنه يكون أولوية وطنية باعتبارها البنية الأساسية لإدارة الطاقة بفاعلية وتشجيع ضخ الكهرباء في الشبكة خلال فترات الذروة. وترى الجمعية أنه هذا التوجه يمكن أنه يكون أكثر قابلية للتطبيق على المدى القريب لدى المؤسسات الصناعية المرتبطة بالجهد المتوسط، بما يسمح باستعمال البطاريات لدعم الشبكة والمساهمة في الحد من مخاطر الانقطاعات. في خلاصة البيان، فإنه الأولوية يجب أن تكون للاستثمار في حلول تعزز صمود الشبكة الكهربائية قبل وقوع الانقطاع، وما نكتفيوش بحلول فردية تخفف من أثاره بعد حدوثه. وأكدت أن البطاريات المنزلية تبقى خيار مشروع لمن يملك القدرة على اقتنائها، لكنها لا ينبغي أن تتحول إلى أولوية للدعم العمومي إذا كان مردودها على الشبكة الوطنية محدود. إذا بخصوص البيان الخاص بجمعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ونذكروا أنه اليوم في وزارة الصناعة بشتلتئم أول جلسة عمل فنية بخصوص تفعيل قرار شركة الكهرباء والغاز لتمكين حرفاء من القطاع السكني رسميا من تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية. هذايا إذن أكيد موضوع للمتابعة. مواصل معكم توا 8:39 دقيقة.
5: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
4: تنطلق الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا بداية من اليوم 27 جويليا وتتواصل لغاية نهار 31 جويليا 2026. وفي تصريح لمديرة عام الشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي أحلام الدخلاوي الشاطر في تصريحات سابقة، هذا شنو قالت ونصيحة اللي توجهت بها للتلاميذ وإلا الطلبة الجدد.
2: أنا ننصح أنه يمشي مع الشعب اللي هو يحب عليه، يقرأ مليح دليل التوجيه، يأخذ النصح كان من المختصين، من أساتذة، من مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي اللي يبدو على ذمتهم، باش يعطيهم كل المعطيات والنصائح اللي هي متهمهم وينجموا يعطيهم الأفاق المهنية والأفاق الأكاديمية للشعب، وهكا نجم يختار. دوك هو خاطر القرار راهو صعيب، أما احنا نحاول نسهلوه أنه نعطيه المعلومات بصفة مبسطة تمشي مع الشباب، زاد خاطر طريقة تقديم المعلومة زاد مهمة، جيبوا لهم زاد قصص نجاح مثلا ساعات اختاروا شعب ما كانتش يسخبوها ماهيش ملائمة وإلا ما فيهاش أفاق وبعد تفطنوا اللي هي في أفاق وأفاق واعدة برشا.
4: أيضا في نفس السياق كان كشف مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيدي أنه الوزارة صادقت على 1191 عرض تكوين جديد بمؤسسة التعليم العالي العمومية إثر مراجعة شاملة لمسارات الإجازة الوطنية بهدف تقليص الفجوة بين الشهادات الجامعية ومتطلبات سوق الشغل وتعزيز المهارات اللغوية والناعمة لدى الطلبة. في تصريح سابق هذا شنو قال منير العيدي.
7: وقع إيداع 1904 عرض التكوين بين القطاع العام والقطاع الخاص، وقع قبول 1191 عرض تكوين في القطاع العام، قرابة 53% إعادة تأهيل لكن على أسس جديدة متاع عروض موجودة، و 47% عروض جديدة عندها علاقة باختصاصات موجودة في العلوم الصحيحة والتكنولوجيا، في علوم التصرف والعلوم الاقتصادية، في الفنون والعلوم التشكيلية، وأيضا فما العديد من العروض الجديدة كما المجال الشبه الطبي، فنون التشكيلية، علوم الاجتماع، تاريخ، جغرافيا. هذا الكل وقع إحداث اختصاصات جديدة مندمجة مع اختصاصات موجودة من جهة أخرى. مشروع كبير قمنا بإرسائه اللي هو مشروع سافوار أجير، يعتني بالكفاءات اللغوية والكفاءات الناعمة اللي تخلي بعد 3 سنوات من التخرج الطالب التونسي يكون عنده كفاءات مكنه من أنه ينجم يعرف يقنع اللي باش يقوم بانتدابه.
4: 48 دقيقة ديما معكم في فقرة أسمع ما نقرأ، أكيد عودة على أبرز الأخبار، المقالات وأيضا التصريحات باش نفهموا أكثر كل المستجدات.
5: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
4: المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة كان أصدر بيان توضيحي للرأي العام، وذلك على خلفية طلبات الاستفسار المتزايدة اللي تلقاتها النقابة بخصوص المنشور الأخير الصادر عن الصيدلية المركزية التونسية والمتعلق بمراجعة أسعار ما يقارب 300 نوع متاع دواء. وأكدت النقابة أن الصيدلة الممارسين لا علم لهم بهذا القرار ولم يشاركوا في اتخاذه، وأشارت إلى أنه تم إقصاء النقابة منذ نحو سنة من أعمال لجنة شراءات الأدوية ومرصد الدواء، وإن اقتصرت مشاركتها مؤخرا على حالات استثنائية بدعوة من وزير الصحة والمدير العام لوكالة الدواء. ووضحت أنه نظرا لعدم مشاركتها في اللجان التعديلية فإنها تتعذر عليها إبداء رأي فني أو الجزم بالأسس اللي اعتمدت في تحديد الزيادات، باستثناء الإشارة إلى تقليص كلفة الدعم عن بعض الأدوية اللي كانت الصيدلية المركزية تتحمل جزءا منها. وشددت النقابة على رفضها لأي زيادة في أسعار الأدوية لا تخضع لآلية موضوعية وشفافة، وأكدت على ضرورة أن تسند ولا تستند أي مراجعة إلى المعايير التالية. شنية المعايير؟ هو تطور أسعار المواد الأولية، تغير أسعار صرف العملة الأجنبية، ملائمة الأسعار مع هامش ربح الصيدلي لضمان استمرارية القطاع. البيان أكد على أهمية الموازنة ما بين حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان استمرارية تزويد التسويق والتزويد السوق بالدواء، وديمومة عمل الصيدليات الخاصة اللي تلقى روحها ديما في مواجهة مواجهة مباشرة مع المواطنين. وأوضحت النقابة أن الصيدلي يبقى ملزم قانونا بتطبيق الأسعار الرسمية الجديدة فور دخولها حيز النفاذ، حيث تخضع أسعار الأدوية لتحديد الصلة المختصة حتما، ولا يمتلك الصيدلي أي سلطة قانونية لتعديلها أو الامتناع عن تطبيقها. جاء هذا الموقف بعد صدور منشور من الصيدلية المركزية التونسية على صفحتها الرسمية فيسبوك يتعلق بمراجعة أسعار عدد من الأدوية تشمل ما يقارب 300 دواء. تنسمعوا تصريح رئيس نقابة أصحاب الصيدليات زبير جيجا في الديوان البارحة.
8: فاجأنا بالقرار متاع مراجعة الأسعار متاع الأدوية، فاجأت أنه تليفوني ما سكتش وما فهمتش علاش، ولكن كل مرة يقول لي تغيير، قلت له ما فهمناش تغيير. بعدين كلموني البيرو قالوا لي راهو لا شوف الفارماسي سنترال راهو هبط السيركيلير، علينا نشوفه في السيركيلير. نلقى الفارماسي سنترال محبطته على الويب سايت نتاعها، محبطته على الريزو سوسيو بارتو، ومحبطها شونجمون دو بري. بعثت للبيرو قالوا لي في البيرو تو نشوفوا تو نعملوا ايتيود شنو اللي فيه بالضبط. قد فاجأت شنو هي 24 في الشهر دونك الجمهورية بلوس في قلب مشكل بتاع سخانة جائحة طبيعية ما توقفتش عندها أسبوعين، وتزاملت مع قطاعات الكهرباء سكين وغمار وغيره من المشاكل، وغارقين العينينا. وتزيد فوق هذاك قلت كيفاش يعبد قرار معنا استغربت نتاع مراجعة أسعار الأدوية خاصة إذا كانت فيه زيادة. دونك عملنا طلع بقى. في الاخر اكتشفنا انه هذا يخص الادويه المستورده. المشكل انه التليفونات اللي كلموا فيها هم زملائكم الامانه اغلبهم صحفيين، الناس تحب تعرف شنو هو المشكل. دونك ما عرفناش شنو نجاوبوا لان احنا ما عندناش معلومه. عرفوا حسب التقريب انه يجب مراجعه بعض الادويه لان الصيدليه المركزيه قاعده تخسر فيهم برشا فلوس، ولكن ما عندناش احنا لما يقع اشراتنا. كنا من سنه تقريبا تكلمنا احنا السيد وزير الصحه وكان مقتنع انه لازم نحاولوا ننقذ الفارماسي سنترال كيف الصفات زاد المصنع التونسي اللي قاعد يخسر بسبب عدم مراجعه الاسعار، ولكن احنا استغربنا من التوقيت بدرجه اولى. دونك اهم حاجه اون بليس احنا ما كناش نعرفوا لان ما شاركناش عنا تقريبا عام الكارن هذه الكوميتي نتاع تحديد اسعار الدواء اللي تشارك فيها عاده وزاره الصحه تشفيات مؤسسه الصحه اطباء ثم صيدله شفائيين خبراء في الاقتصاد وفيها ممثلين عن الصيادله، يعني هيئه الصيادله اللي تجمع المصنعين التوانسه اللي تجمع المخابر الاجنبيه اللي تجمع الفاكولتي الفارماسي اللي تجمع الاساتذه الصيادله البيولوجيين حتى هيئه الصيادله وقع قصاع. اذا كان الناس هذم ما يشاركوش في القرار ما يكونوش موجودين لابداء الراي لا نجموا لا نعرفوا شنو السبب لا نجموا ندافعوا على قرار خاصه كيبدا قرار صحيح. تو احنا قاعدين هنا في ليتيود حقيقه في جزء كبير منه قرار صحيح، لكن اليوم التوقيت نتاعو والخطا في كيفاش تم معناها تسريب السيركولار هذا خلانا في موقع محرج امام الجميع المواطنين.
4: إذن هذا ولا رئيس نقابة أصحاب الصيدليات زبير جيجا في تصريحه البارحة للديوان بخصوص المكتب ولا موقف المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة والبيان التوضيحي للرأي العام على خلفية طلبات الاستفسار المتزايدة اللي تلقاتها النقابة بخصوص المنشور الأخير الصادر عن الصيدلية المركزية التونسية المتعلق بمراجعة أسعار ما يقارب 300 دواء. هذا شعنا اليوم في أسمع ما نقل.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصباحو من 7 ل 11 على رما فام
1: 8:57 دقيقة على موجات راديو رما فام، 9 إلا 3 دقائق على موجاتنا صباح الورد. لكل الناس اللي خلطوا معنا لوقاية ذي إن شاء الله متونسين معنا في خدمكم في الطريق، زاد الناس اللي في ديارها تقضي فشوارها، نعرفوا لليوم نهار اثنين سوق أسبوعية بمساكن، الطقس ملائم ما طقس باليوم، درجات الحرارة مش مرتفعة برجة، صبحية اليوم تفوتش 31 درجة مئوية بمساكن، وبالنسبة للقصوى بعد الظهر توصل حتى ل 33 درجة مئوية، يعني فما تراجع ملحوظ في درجات الحرارة، نلقاها زادة قريبة برشا للمعادلات العادية. أيضا فما سرعة رياح نسبيا تكون قوية شوية اليوم طيلة فترات هذا اليوم، الناس اللي ناوية تبحر تسيسوا أرواحكم إذا ردوا بينا، نستحفظ على صغيراتنا زادة في البحر، ديما عينينا على صغارنا كي نبدأوا في البحر. على كل حال وربي يحفظ الجميع، نصبحوا على زانتغنوت اللي معنا لقية ذي يتفعلوا سي برهان مليح صباح الورد صديقنا، إذا سي برهان تحية ليك وتحية للعائلة الكل، صباح النور زادة سعيدة الجربي، قالول نبيلة تقول صباح النور والسرور، مرحبا سناء زجر أهلا وسهلا هلا بريري نهارك سعيد، ربيعة إذا بن ميمونة تقول صباح الورد، تهدي أغاني الحصة الكل لأولادها إيمان وعمر وإسراء وحفيداتها ولا أحفادها عفوا روان وياسمين ربي يفضلهم، مدام سميرة زاوي صباح الورد تحياتنا، ددو ددو تقول صباح الخير نهارك زين يا لله، تقول في غرس بوجناح طريق الكنيس تقول التوى شهر يعني معاناة مع القصان متاع الماء اللي متواصل، أيضا مدام نجيبة من مساكن تقول صباح الخير إن شاء الله نهاركم زين لله، وانت بالأمثل تقول أيضا قص عندهم الضوء هما أول أمس وأول أمس يعني مرة والاثنين، إذا سي محمد العشيش صباح الورد يا سي محمد نهارك سعيد نهارك طيب، سميرة لغة تقول صباح الخير تحياتنا ليك يا لله، تحب تقول تفرح بحفيدها، هارون السيسي تقول هو في أمريكا إذا تحيا لي تقول عيد ميلاده اليوم، نقول له عيد ميلاد سعيد ونقول له كل عام وانت بألف خير.

نقولوها ايضا المدام سونيا قرفطة بمناسبة عيد ميلادها. عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بالف خيرة. مدام فتيحة خلف الله ايضا تقول لولدها سليم مناسبة عيد ميلاده كل عام وانت بالف خير. ان شاء الله كل عام هو بالف خير وربي فضله لك مدامه.

0: انتوما زادت نجموا تدخلوا للباج فيسبوك راديو على ما فهم بوبليكاسيون نهار الاصبح تخليونا هدايتكم غادي مرحبا بكم ومرحبا بكل هدايتكم وان شاء الله فرحانين ديما. يلا 9 بالضبط على موجات راديو على ما فهم ساعتنا الجايه كل عاده تلقاو فيها نصيحه الطبيه تلقاو فيها تعيش وتسمع وتلقاو فيها زاد المتابعات متواصله حتى لل 11 مع برشا موسيقى على الكيف. يلا راجعينا
1: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية انهار على صبيحه تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net مقيد الشهر على رمفام خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
2: أنا اخترت كونكورد.
1: وانتي وقتش
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: ارم اف ام
2: في ساكن
1: في سوسة
2: تونسنا
1: صيف السنة النهار على صبيحه يولي من 7 لل 11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبيحه
4: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك
1: من عدل الموجة على رمى فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11 واسمع النهار على صبيحه مع كمال
5: غنية على الكيف غنية على الكيف.

0: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيت الشهار على أرام فام. كافي غستول لما ورا القاعة المغطاة بمساكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح وإسباس نون فيمور وتراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدم لكم جميع أنواع القهوة، العصائر الطبيعية، أطباق ومأكولات، تراعي جميع الأذواق سكري إسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن، عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
2: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: صيف السنة النهار على صباحه يولي من 7 للـ11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء. الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين وللكادوات رابحين. وكما قالوا الناس بكري، النهار على صباحه
3: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل علي.
0: من عدل الموجة على الأرام فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11، واسمع النهار على صباحه مع كمال.

0: يوسف السنه انهار لصبيحه يولي من 7 ل 11 وكل عاده عيش جو الصبحيه مع الاخبار اسبور وما تفلت شيء الدوره في المرشي والدباره كل نهار ولا تخمم ولا تحتار انصيحه المعلومه والافاده حاصلين مع ضيوفنا وبالموسيقى متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري انهار على صبيحه
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك
0: من عدل الموجة على رمفان كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للحديش واسمع النهار لصبيحه مع كمال
2: رجعنا لكم من جديد والتسعة واربع لموجات راديو رمفان واصل معكم ديما مشوارنا في النهار لصبيحه تحياتنا للناس اللي معنا لقيت ذي برانشي على 99.8 يسمع فينا ولا على 3W.RMFM.net الموقع الرسمي لراديو مساكن تحياتنا لكم متابعينا وين ما كنتم صبحيتنا متواصلة حتى الحديش وأيضا سعداء جدا زادة باستقبال لكومنتير متاعكم على الباج فيسبوك راديو رمفان بوبليكاسيون النهار على صباحه مرحبا مدام منى توير بن سعد صباح الورد عبد القادر بريري صديقنا يوسف بكوش صباح النور تحياتنا ليك تحياتنا نجاح من المردين صباح الورد وتحياتنا ليك لله تحب تسمع رؤوف مهر شنو تحب تسمع بالضبط رؤوف مهر قول لنا اسم الغنية سميرة بن عبد الله صباح الورد ونهارك سعيد مبارك تقول ربي بعد علينا ولا ربي برد علينا الطقس بون هو درجات الحرة حسب المعطيات الجوية فانه تنخفض اليوم بشكل ملحوظ 9:21 دقيقة بالضبط الموعد يكون لقيت هذا مع صحتك بالدنيا
0: صحتك بالدنيا صحتك بالدنيا
2: في صحتك بالدنيا الطبيبة المختصة في طب الاستعجالي نور نويرة كانت حذرت من خطورة ضربة الحرارة وأكدت أنها تختلف عن ضربة الشمس إذ يمكن يتعرض لها شخص حتى دون التعرض المباشر لأشعة الشمس إنما نتيجة البقاء في مكان مغلق مسكر أو شديد الحرارة لفترة طويلة ووضحت الطبيبة في فيديو توعوي نشرته وزارة الصحة إنه ضربة الحرارة تحدث عندما يعجز الجسم عن التخلص من الحرارة الزايدة الشيء ذي يؤدي إلى اضطراب في وظائف الأعضاء الحيوية ويكون الدماغ أول المتأثرين قبل ما تمتد المضاعفات إلى الكلى والكبد والدورة الدموية وأضافت أنه هذه الحالة تنجم تتطور بسرعة إلى غيبوبة وقد تنتهي بالوفاة في حال عدم التدخل العاجل كما بينت أنه من بين أعراض ضربة الحرارة ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية تنجم توصل 42 ولا أكثر مع سخونة شديدة في الجسم وتوقف التعرق وإرهاق شديد وصداع قوي وغثيان واضطرابات في الوعي تنجم توصل إلى التشنجات أو الغيبوبة ودعات إلى الإسراع بتبريد المصاب ونقله في أسرع وقت إلى أقرب مؤسسة صحية خاصة إذا كان من كبار السن أو الأطفال أو من المصابين بأمراض مزمنة باعتبارهم الأكثر عرضة للمضاعفات في إطار الوقاية شددت الطبيبة على ضرورة البقاء في أماكن جيدة التهوئة تجنب ترك الأشخاص داخل السيارات المغلقة الأكثر من المياه ولا من شرب المياه مع الحرص على متابعة كبار السن والأشخاص اللي يعيشوا وحدهم خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة إذن فما فرق ما بين ضربة الشمس وضربة الحرارة الفرق ما بينهم أكثر نفهمه كي نسمعه أكيد الدكتورة في هذا الفيديو التوعوي لوزارة الصحة
3: عسلامة معكم دكتورة نور نويرة طبيبة مختصة في الطب الاستعجالي كما ضربة الشمس نجم مثل اختر فما زادة ضربة السخانة لوكوت شالوغ واللي نجم يكون أخطر وينجم يوصل ليقدر للوفاة نتعرضوا لضربة الحرارة حتى وإحنا مانيش تحت أشعة الشمس إما متعرضين لسخانة قوية لذا يلزمنا نردوا بالنا علاش تصير ضربة الحرارة؟ تصير وقت لنقعدوا مدة طويلة في بلاصة مسكرة وفي سخانة قوية البدن متاعنا يولي غير قادر على التخلص من الحرارة الزايدة ويصير لنا اختلال في الأعضاء متاعنا أول عضو يختل هو المخ ومن بعده الأعضاء الأخرى والاختر الكبير أن نوصله لحالة غيبوبة مع قصور كلوي قصور كبدي وهبوط في الدورة الدموية وللأسف هذه علامات تسبق بسويعات حالة الوفاة شنو هي العلامات اللي تخلينا نخمو في ضربة الحرارة؟ أول علامة المريض متاعنا يكون عنده حرارة مرتفعة فوق 40 وتنجم توصل حتى 42 أو أكثر، جسمه سخون أما ماهوش عرقان، عنده تعب شديد وجيعة قوية في الرأس، غثيان هذيان، وينجم يوصل حتى للتخديم ولا للغيبوبة. إذا لا يقدر لاحظنا علامة من العلامات هذية، خاصة عند الكبار في السن، عند المرضى اللي عندهم أمراض مزمنة ولا عند الأطفال، يلزمنا نبدأ ونبردوا المريض ونحاولوا ننقلوه إلى أقرب مستشفى في أقصر وقت ممكن. للوقاية يلزمنا نقعدوا في بلاصة مهوية، ما نقعدوش في كرهبة مسكرة، نشربوا برشا ماء وما نغفلوش على العزيز علينا خاصة إذا يعيشوا وحدهم.
2: إذا نرد بينك عنا شكون كبير في السن، وحاولنا نفهم شنو الفرق ما بين ضربة الشمس وضربة الحرارة. يعني ضربة الحرارة مش بالضرورة تكون موجود تحت الشمس لمدة يعني طويلة، ضربة الحرارة هي تنجم تكون في بيت مسكرة ولا في فضاء مسكر ترتفع فيه درجات الحرارة بشكل كبير برشا، ومعها ترتفع درجة حرارة الجسم بشكل كبير برشا، عنده الأعراض متاعه كما كنا نسمعه، وضرورة الوقاية لهنا، خاصة كان عنا بيبي صغير وإلا شكون كبير في السن يعيش وحده ولا داخل السيارة. إذا هذوما بالنسبة لخطوات الوقاية، شرب المياه مع الحرص على متابعة كبار السن والأشخاص اللي يعيشوا وحدهم خلال فترات ارتفاع درجة الحرارة كما في الفترة الصيفية اللي احنا فيها، وربي يحفظ الجميع.
0: صحتك بالدنيا، صحتك بالدنيا،
2: ما تبعدوش، راجعين مواصلين معكم بعد شوية، مكملين مع تعيش وتسمع.
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد 9:38 دقيقة على موجات راديو ريم اف ام. تحياتنا لكم الناس كل. إذا الغناية بصوت جو أشقر تقول حبيبة قلبي ربي هني إن شاء الله كل من قادم على الزواج في الأيامات هذوما. مدام سعاد بن علي تقول صباحكم نور وسرور، تقول ألف ألف ألف مبروك أم غسان فاطمة بيا وأخت زهرة بمناسبة زفاف ابنها مالك وبنتها مريم. ربي يسعدهم وربي يهنيهم وألف مبروك لكل عرسان لهذا الموسم.
2: مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك.
1: احنا عنا أغنية تونسية طيحت الأغنية رامي عايش اللي هي ايوه صحيت هذه هي رمز كل عرس في تونس يعني. حلوة برشا الأغنية وشيرين اللجمي صوتها جميل. يلا
3: ايش

0: هاي سيدي شي هذه اغنيه التشريد انا ديو المدام سعاد ونديو الارسن ايش جد الكل ان شاء الله ديما فرحانين العشرة غير اربعه على موجات راديو راه ما فهم لقيت ذي باش نمشي ولي تعيش وتسمع
1: تعيش وتسمع تعيش وتسمع
0: اعطيناك الدخله المزيانه نتاع اغنيه سيد علي سيد علي الرياحي اللي يقول فيها يا ابو سعيد يا عالي حلوه برشا الاغنيه اغنيه سيد علي الرياحي اللي تتغنى بسيدي ابو سعيد اذا هكا نسمعكم مقتطف واليوم باش نحكيوا على سيدي ابو سعيد العالميه اذا قطب سياحي على قائمه تراث اليونسكو

وإحنا نحكيه على سيدي بوسعيد. إذن العالمية الأنظار أنظار المهتمين بالتراث والثقافة إذن تتجه إلى سيدي بوسعيد بعد إدراجها رسميا على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو في خطوة تعد تتويج لمسار طويل من الحفاظ على أحد أبرز المعالم العمرانية والثقافية في تونس. سيدي بوسعيد ما كانتش مجرد وجهة سياحية، بل نشأت منذ قرون كمعلم روحي ارتبط بالشيخ المتصوف أبي سعيد الباجي اللي استقر بالمنطقة في القرن 13 ميلادي، قبل ما تتحول تدريجيا إلى قرية ذات طابع معماري فريد تمتزج فيها العمارة العربية الإسلامية بالتأثيرات المتوسطية، وتتميز بواجهتها البيضاء وأبوابها وشبابكها الزرقاء اللي أصبحت رمز لهويتها البصرية. شهدت سيدي بوسعيد منذ مطلع القرن العشرين تحولات مهمة كان أبرزها مساهمة البارون الفرنسي رودولف ديرلانجي اللي استقر بها عام 1910، وهو اللي عمل القصر متاع النجمة الزهرة وأسهم في ترسيخ قواعد المحافظة على الطابع المعماري المحلي، إلى جانب صدور أول أمر عام 1915 يصنف إذن القرية موقع محمي بما حافظ على خصوصية عمرانها وألوانها المميزة. سيدي بوسعيد تحتضن اليوم معالم ثقافة بارزة، من بينها قصر النجمة الزهرة اللي أصبح مركز للموسيقى العربية والمتوسطية، إضافة إلى الزوايا والأسواق التقليدية والمقاهي التاريخية، وعلى رأسها القهوة العالية. شكون ما يعرفش القهوة العالية اللي ارتبط بالحياة الثقافية والفنية في تونس، فضلا عن احتضانها لعديد من الفعاليات الفنية والتراثية. غير أنه هذا التتويج العالمي لا يحجب جملة من التحديات اللي تواجه سيدي بوسعيد: التوسع العمراني، الضغط السياحي الكبير خاصة خلال المواسم والعطل يفرضوا عباء متزايدة على البنية التحتية ويتسبوا في اختناقات مرورية واكتظاظ يهدد جودة التجربة السياحية وراحة السكان، كما تبرز مخاطر بيئية متنامية أبرزها انجراف التربة على الهضبة اللي تقوم عليها القرية نتيجة الأمطار الغزيرة والتغيرات المناخية، وهو ما يهدد استقرار بعض أجزائها ولا أجزاء الموقع ويستوجب تدخلات عاجلة لحماية النسيج العمراني التاريخي. مختصين يروا أنه إدراج سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمي يفتح أفاق جديدة للحصول على تمويلات ودعم فني دولي مخصصين لأعمال الصيانة والترميم، إلى جانب تعزيز السياحة الثقافية والترويج الدولي لسيدي بوسعيد بما يضمن الحفاظ على قيمتها التاريخية والمعمارية للأجيال القادمة، ويبقى الرهان الأساسي بعد هذا الاعتراف الدولي بسيدي بوسعيد هو تحقيق التوازن ما بين حماية التراث واستدامة التنمية السياحية، حتى تظل سيدي بوسعيد نموذج عالمي لمنطقة نشحت في صون هويتها الثقافية مع مواصلة استقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم. إذن سيدي بوسعيد العالمية وسيدي بوسعيد قطب سياحي على قائمة تراث اليونسكو، ورسميا تم إدراج قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه،
1: النهار على صباحه، النهار على صباحه.
0: يلا سيدي، كانت هذه غنية سيد علي الرياحي يتغنى بسيدي بوسعيد. الخبر هو أيقونة الأزرق والأبيض. كنقولوا سيدي بوسعيد إذن تونسية تدخل التراث العالمي لليونسكو من أجمل أغاني اللي غناها سيد علي الرياحي. إذن دخلتنا حتى العشرة غير درجين على موجاتنا، احنا مكملين معكم. إذن مشوارنا كنا في فقرة تعيش وتسمع.
2: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
4: تقيت الشهر على لرم فام. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لطلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم ميناجي والاي تيك. وعندك جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عندك جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
5: جريت لاسعاد كل بيت.
6: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على أرم فام.

0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم 9:56 دقيقة. كمية الأمطار اللي تسجلت بحساب المليمتر خلال 24 ساعة الفارطة حسب ما ورد بالمعهد الوطني لرصد الجوي المطري، صبت البارح صبت في النفيضة تقريبا 4 مليمتر. الكميات اللي تسجلت صبت زادة في هرقلة 2 مليمتر، صبت في سيدي بوعلي ولا كوندار 9 مليمتر، سيدي بوعلي 17 مليمتر. يعني أكثر بلاصة في سوسة صبت فيها الأمطار هي في سيدي بوعلي 17 مليمتر، في القيروان في الوسلاتية 30 مليمتر، في السبيخة 2 مليمتر، عين جلولة 16 مليمتر، في سليانة زاد صبت المطر 1 مليمتر، في سليانة في قعفور 8 وفي مكثرة 9، وفي بيجة في قبلات 3 مليمتر، في مجاز الباب 1 مليمتر. على كل ذوما بالنسبة للمناطق اللي شهدت كميات من الأمطار بالنسبة لل 24 ساعة اللي فاتت. 9:57 دقيقة، خليكم معنا دائما في الاستماع للنهار على صباح. ونقول لكم اللي تقص الحمد لله الأسبوع هذية فإنه وفات موجة الحر، والحمد لله تعدي وليامات الصعاب الكل، واليوم درجات الحرارة معتدلة وقريبة للمعدلات ولعند مستوى المعدلات العادية مع شوية رياح نسبيا قوية. شوية الناس اللي ناوية تبحر ترد بالها شوية البحر يكون مضطرب نوعا ما. يلا خليكم معنا دائما، نعملوا طلع عليكم وانتغم تاعكم، سلموا برشا للدنيا. صباح الورد تقول صباح النور كمال، نهاركم مسعد ليامات، وانت بالامثل تقول اليوم عيد ميلاد خوها 30، ربي فضله، تقول له كل عام وانت بالف خير، عيد ميلاد سعيد، نقول له ربي فضله، ونهديو له زاده غنيه خويا متاع فايزه المحرسي، ونهديو لكل اخواته اللي يسمعوا فينا الوقيت هذا. يلا غنيه نحبوها الناس كل، نقول ربي يرحم فايزه المحرسي، وهذه غنيه جميله نهديوها لكل اخواته اللي يسمعوا فينا الوقيت هذا.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
0: بقية الشهر على ميرم افام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زاهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي زيني قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة قريبة لكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشة شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا ما زلت نستنى المرة هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا
0: خذ عندك 27-812-925 وإلا 25-455-777 وكان تحب زيد عمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
3: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير غاز تلفزة ميكرون بورتابل أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريت ومش من اليوم. نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التونس الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: يا صاحبي بديت تخمم في رجوع القرايه زعما كيفاش في القضيه السنه؟
0: لا يا صاحبي مع نيوسكولي اني بالي مرتاح في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء من كتب الكراسات السكادو وكل ما يلزم شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويليا حتى ل 15 اكتوبر تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية 20% على الباراسكولير والجوي والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على كيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك أن يسكولي أراهي المكتبة المثالية.
5: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: أرم أفام
1: في مساكن في سوسة تونسنا
0: صيف السنة انهار لصباحه يولي من 7 للـ11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار انصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري انهار على صباحه
6: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
0: من عدل الموجة على الرمى فام كل يوم من 2 للجمعة من 7 للـ11 واسمع النهار لصباحه مع كمال. صلتينا صلتينا, صلتينا.

0: صيف السنة النهار الأصبح يولي من 7 ل 11 وكالعادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبحه
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل
0: من عدل الموجة على الرمى فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 11 واسمع النهار لصباحه مع كمان

0: أديل اللي قلت المون إبغيك العشرة وستاشن دقيقة على موجات راديو أنا ما فهمة
1: النهار على صباحه النهار على صباحه
0: نسمعها كاملة غنية شيب فوديل جوست بعد شوية من الوقيت ذي باش يكون عنا موعد مع البوان مارشي توا العشرة وسبعتاشن دقيقة
1: البوان مارشي
0: يحضر معنا خليل مباشرة من سوق الاثنين بمساكن صباح النور يا خليل
2: صباح خير خويا كمال صباح خير على كل مستمعينا لما في نهاركم سعيد ان شاء الله
0: ان شاء الله نهارك طيب صديقنا خليل شنو الاحوال لاباس
2: والله الحمد لله لاباس
0: الحمد لله نقول الحمد لله الحمد لله بعد الشده يجي الفرج يا خليل وبعد اللي عشناه موجه حر وسخانه وقصان مي وقصان ذو قولوا الحمد لله يا ربي وفات موجة الحر ارتحنا وأبرك حتى على مستوى قصالمي والضوء لباس النجم ونقوله يعني في أغلب على الأقل الأحياء وأغلب المناطق ما عدا البعض من المناطق اللي مازلت تشكي الحقيقة وتوصلنا منها تشكيات عديدة كما غرس بجناح وغيرها اللي مازلت أكيد تعاني من انقطاع المتكرر للمياه لكن أغلب المناطق لباس استابل وضعيته
2: أي الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله يا خليل الحمد لله
2: انا جايتكم موجه حر اخرى بشرب
0: دخل اسمعني انت اول حاجه انت مختص في المناخ مكش مختص هذا مأكد شيء لحد الان احنا مازلنا في الصيف هذا فما مبدا يزلنا نكونوا قابلين واحنا في الصيف يعني السخانه موجوده السخانه أي. موجوده موجه حر مش موجه حر فما مختصين هما اللي حد هما اللي يقولون يا سي خليل توا احنا بور لو مومون المعطى اللي عنا انتهت موجه الحر اللي انطلقت منذ 14 جويلية تقريبا وتواصلت معنا للاسبوع اللي فات واخر الاسبوع اللي فات وكانت الحقيقه اضرارها كبيره خاصة جراء الانقطاعات المتكررة متاع الكهرباء نحكيو برشا ناس تمست برشا قطاعات ضرت برشا ناس تمست في أرزاقها وخسرت أرزاقها وخاصة اللي تعتمد بشكل كبير على التيار الكهربائي إذن وشفنا الحقيقة برشا وضعيات صعيبة بسبب القصان تاع الضوء قصان تاع الماء الحمد لله هذا الكل لحد الآن انتهى نجم نقوله وربي يعطينا لقد جهدنا
2: أمين يا رب
0: أيوه قل لي أنت شنو أحوالك
2: أنا عفوا الحمد لله أني لاباس
0: حسيتك استبردت خليل طاحت السخانة استبردت
2: خمالة أيوة. سخانة وادخل كليماتيزير وارجع وخرج
0: أيوة دونك خليل اليوم السخانة 33 استبردت ستانس بالأربعين الفوق استنس بالخمسين هاي سي خليل الحركية في السوق اليوم الصباح لحتى اللي الحركية كبيرة شوية نحكي لك الصباح بكر يا قبل السبعة فما حركية زيد باهية معناتها الناس تقضي على بكري بكري وتروح
2: بالنسبة للسوق تو الوقت الحالي من الحركية ماهيش كبيرة برشا
0: ماهيش كبيرة اللي لاحظتوا انه قبل السبعة يا خليل في البرود
2: ممكن
0: مش ممكن ما اكون متاكد انا نعرفك ما نعرفك ما تفيقش في الوقت هذاك اني ريت
2: اي انت ريتك
0: اي اني ريت الحقيقه شفت حركيه يعني باهي الناس تجي على بكري في البرود تقضي وتروح هاي تو ضعيفه
2: يخ نكمل لك
0: كمل يا
2: بالنسبه للحركيه في الشارع تو حاليا ما تجمش تعدى كان عندك كهرباء ولا عجك بالسين
0: زحمة كبيرة في الكياس زحمة كبيرة في
2: الكياس شيء كبير
0: زحمة
2: وما
0: كبيرة
2: وما نعرفش علاش
0: اكتظاظ مروري نعرفوا اللي الفترة هذه فمن برجة مواطنين بالخارج اللي يروحوا مساكن وكي نقولوا سوق أسبوعية سوق اثنين هو وجهة وقبلة البارشة يعني من الناس اللي تجي يعني من مختلف المعتمديات في ولاية سوسة وحتى زادة في ولاية المونستير يعني ناس تجي تقضي من مرشية مساكن تقضي من سوق الأسبوعية بمساكن إدارات ناس تقضي أشوارها ونعرفوا اللي الناس كل تتحرك فيما تتحرك يعني في نفس يعني البلاصة خلينا نقوله وسط البلاد وسط البلاد في مساك الحقيقة الإدارات الكل متجمعة في نفس البلاصة ما فماش الباركينجات اللي باش تلقى وانت قاري فيها الناس كرهبها يولي الباركينج يعني عشوائي الدوزيام بوزيسيون وحاصل يا خليل انت تعرف والناس كل تعرف المعاناة الكبيرة خاصة رغم المجهودات يعني اللي صايرة لتسهيل حركة المرور ولكن أكهو كما نعرفه نهار سوق، نهار زحمة، نهار تقضي فيه الناس أشوارها وربعين الجميع في هذا الطقس الصيفي. يا أخوي الباهية ندخل للسوق، أعطينا شنو عندك في القائمة.
2: بالنسبة للبطاطا اليوم 2000 و 2200 و 2400 الطماطم ب 800 1200 وبدينار.
0: أيوه.
2: القرع البرش بدينار، ثم البرش ب 15 جنيه قرع بطاطا. البصل 800 وبدينار وب 700، الفلفل الشعباني ب 3500، البقلوطي 4800 4500، اسم الناري ب 2000 و 2500، الكرنب 15%، تو شمشيو خضر الورقية.
0: واضح، يلا ش عندك في السوق؟
2: باهي، بالنسبة للخضر الورقية ما فماش برشة كبيرة، ماشي برشة برشة كالعادة.
0: اللي فما؟
2: باهي، عندنا السرب والمعدنوس ب 500، كنافس 500، النعناع ب 500، طرنجية حزمة ب 2500، اسمه لك الليتو بدينار والخس بدينار.
0: واضح.
2: بالنسبة للغلال، شو الغلال؟ اللوز 2500 وب 3500،
0: اللوز
2: المشماش 5 دينارات. اي نعم، اللوز الأخضر.
0: اي مو اسمع، بدي بدي, بدي, بدي بيس يا خليل شوي. شيح
2: مالك هو شيح هو ديجا.
0: ماله ماله. كمل.
2: التلاع ب 800 وب 900 وب 700. البطيخ 1200 وب 1500. هذاك البطيخ الاصفر.
0: اي اي. برشا انواع هما البطيخ.
2: خذ برشا انواع. اما اللي فما هو البطيخ الاصفر.
0: اي فهمت. الاخضر مستخضر عندنا، اخضر اصفر كيك ومنه ومنه.
2: اصفر اصفر اصفر كامل.
0: فهمتك. به. كمل ليه؟
2: به. عندنا الخوخ ب 4000 4500 وب 5000، وفما خوخ رويان ب 7 دينارات. عندنا كذلك التفاح 3000 و 4500 و 2500، العنب فما ب 4000 وفما ب 3000 وفما ب 7000، العوينه 4500 وب 2000 وب 4 دينارات، الاكله فما ب 6000 وفما ب 12000، انزاص عربي 9 دينارات، الفقوس ب 3000 و 3500، القارص 5 دينارات و 500 وب 6 دينارات، فما كذلك الترموز ب 8000، فما كرموز ب 12، وفما كرموز ب 10 دينارات. اللي ب 8 هو جويد.
0: واضح يا خليل، واضح. به كمل.
2: باش نحكي لك على الدوره نتاع السوق الاثنين العظم.
0: ايه.
2: فما البلاتو ب 3500.
0: 3500 جويد. 3500.
2: فما ايوه فما ب 5000. فما الاصفر 6000، الاصفر ب 6000. والاحمر 6500. وفما ثلاثة بلاتوات ب 10 دينارات. والله لا وجويد.
0: فهمتك فهمتك. هو تقريبا تو عنده زوز ثلاثة اسواق، هذوك هما الاسواق نتاع العظم طايحة.
2: اي طايحة. اي.
0: به؟
2: به. تو باش نمشيو للمرشي اللوطاني.
0: نمشيو للمرشي اللوطاني. شنو اللي متوفر اليوم؟ اللي يحب ياخذ شوية زوم باش يلقى اليوم خالي.
2: عندنا الدجاج الكيلو ب 8500، عندنا الكتف الدان ب 7000، وعندنا كذلك بخاض الدان ب 9500، وعندنا بخاض الدجاج العادي ب 12 دينار، وعندنا سكالوب الدان ب 18 دينار و 500، وعندنا كذلك سكالوب الدجاج العادي كيف كيف ب 18 و 500.
0: واضح.
2: تو باش نمشيو للحوم الحمراء.
0: قداش العلوش؟
2: العلوش العلوش ب 55 65 وب 60. البكري هابرا 48 وب 50، كروم وكتلات 42 دينار، بكري مخلط 33 دينار الكيلو، واللحم الجمل 45 55 هابرا، الماعز 45، الدوارة ب 25 كاملة 70، كرش 5 دينارات، كرش حرشة ب 10 دينارات، بالهركمة ب 25 دينار، وكبدة العلوش 65 دينار، كبدة البقري 55.
0: واضح.
2: راس العلوش ب 25 دينار، الشرشط ب 30، المركز فما ب 30 وفما ب 35 وفما كذلك ب 50، 50 اللي بالهبرة.
0: واضح.
2: باهي. تو شفت شنو قلت لك؟ بالنسبة للوتلة بحر اليوم ما فماش برشا قوي كمان.
0: شوية شوية.
2: لا ما نعرفش فما.
0: شوية شوية تقول أنت. شوية شوية.
2: عندنا سيدي ورابطة. ورابطة 22 دينار و 800. وعندنا كلب البحر 34 دينار و 800. وعندنا شوبريت ب 5 دينارات. وعندنا قرمين 38 و 800. عندنا كرومبيه 19 دينار و 800. وعندنا ب 22 دينار و 800. لمبوكه 22 دينار و 800. و 17 دينار و 800. والكرمان 6500. شويه 6500. وكبيره مش كبيره، كبيره متوسط. 13800. وعندنا الغراب 22 دينار و 800. وعندنا التشوله 17 دينار و 800.
0: وكمان
2: هذا ايش عندنا اليوم في سوق الاثنين ومارشي اللوطاني.
0: يا سيدي هذا اللي فما في سوق الاثنين والمارشي اللوطاني، ربي يجيب القسم للجميع وربي ينوب علينا بالفلوس الناس كلها. وسي الحبيب صديقنا يقول لك صباح النور يا خليل، يقول لك ربي يعينكم وربي يجيب القسم ان شاء الله للجميع. ما ننساوش في الاداب، ربي هو كالنهار، انا قريته بالغلط الاداب نتاعو. ويحب تحيه لولده ايهاب موجود في تونس توا في فاكونس، يقول له ان شاء الله تعدي في عطله باهيه مع حنين وحنات وجدوده بصفه عامه. يحب زيد يتوجه له بتحية كبيرة برشا، بوها صديقنا حبيب وليل، تحية ليك صديقنا حبيب، وربي فضلك يهيب وربي فضلك كل العائلة الكريمة. يا سي خليل، يا سي خليل،
2: أنا عم نسمع بيك.
0: يا أخوي البيني عندي ليك دبارة مش طايحة على دبارتك.
2: ماشي
0: اسمعني، نبدأ معاك ولا نبدأ قبلك ولا تبدأ أنت قبلي؟
2: كيف تحب نبدأ.
0: به أنا اليوم يا خليل اسمعني، تعديت جمعتين تقريبا صعاب سخانة برشا، حتى الماكلة على قدها دازين على كان شربة الماء يا خليل وكهو والدلاع والبطيخ والخفيف خفيف هكا ولا مشكة؟
2: أي صحيح.
0: أيوة اليوم يا خليل، اليوم نهير بصراحة، معناتها توحشنا الكسكسي يا خليل، واني نقترح عليكم ناخذوا دجاجة ونعملوا كسكسي قمح بالدجاج يا خليل، وقريم فلفل وكعبة حمص وكعبة بطاطا وشوية قرعة بطاطا، ويبدأ كسكسي قمح بالدجاج يعمل 66 كيف يشبع يا خليل، وصحيان دلاء ولا صحيان بطيخ، والله مصلي على النبي. اي كسكسي بالدجاج، كسكسي قمح بالدجاج.
2: احنا مش طيب كسكسي زاد اليوم، أما كنت تفريق وتشيشة. مش كيف عندنا طريف طريف راس على العلوش، عندنا شطر راس.
0: أنا علوش تقوليش
2: تعال عيد العيد من جاي في الكونجيلاتير. علوش العيد،
0: علوش العيد شدك من العيد التو يا خليل.
2: شطر بتاع وكلينا وشطر راوش ناكلوه اليوم.
0: أنا حسك يا خليل غشيتنا، ظلي فيك ذبح، مش ذبح علوش، انت ذبح زوز ثلاثة عليه لشما. التونسي الوحيد اللي مازال يأكل في العمل علوش التو.
2: أنا ثلاثة شو لا يا ربي عليش
0: فيه أخي، بقاش خذيته العلوش، بقاش خذيته العلوش
2: مالا والقديد
0: مالا علوش، مالا العلوش، مالا العلوش، العلوش اللي خذيته وانت بتاع ثلاثة ملين
2: جبتها عشرة، شو عندك فيه؟
0: بصراحة ما تعلوش يشد قديش عنا على العيد يا خليل، ما شاء الله يعني كم مدة به يا عنا ومازال شدك التو، ما شاء الله كل شيء ضيع علوش. ولا كما قال لي أخو صديقنا حبيب، قال لي خليل يعيد كل ثلاثة شهور.
2: هاي
0: سيدي قل لي كسكسي دقيق وتشيش بالراس،
2: بالراس اليوم هنا
0: به بيت بارك خلي.
2: خلنا كيف كتير كمالة أنت العلوش في جمعة تكملوا
0: أخي، ما شاء الله علوش نظرية
2: ولا بنت في ثلاثة أيام ركت من العلوش.
0: ايه وش
2: قال لي يعني بيه قوي قشتك
0: اش فيه؟ هو قطيت صغير قال له خربكش على كثرة. ها خليل تش فيه هو تي أنا علوش عليلش قال له. في ها سي خليل قلنا كس دقيق وتش بالراس دبارتك أنت اليوم كل عادة مع صحيان دلاء ولا بطيخ هذا هو.
2: نعم وكويس تاي الأحمر
0: وكويس
2: البن والتك على شنب كويس كمان اليوم نهاير بارد
0: الدنيا سخونة قالوا اللي تخلي في الشتاء
2: يا دي نهاير بارد اليوم التك على شنب كويس
0: تو ما أنت بطيخ ودلاع وتزيدوا البن والتي إيش بيك يا خليل؟ استحفظ على روحك، استحفظ على روحك يا خليل، استحفظ على روحك. يلا سيدي آه يا خويا.
2: يلا إلى اللقاء.
0: آه إلى اللقاء في الأمان. هذا
2: الله في
0: موعدنا. هذا شعنا اليوم في البوا مارشي.
1: البوا مارشي.
0: يا للعشرة ونص خارج على موجات راديو ما فاهم قلقتني بالضحك صديقنا. تحية ليك يا حبوب وتحية لناس الغربة الكل. تحياتنا صديقنا أيمن مجدوب يقول صباح النور نهارك سعيد صديقنا وإن شاء الله نهاركم طيب. ناس الغربة اللي تسمع فينا الكل على تخوة دوبلو في ما فاهم بوان نت. يلا راجعين بعد شوية.
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه
3: تقيت الشهر على ميرم افام.
4: عسلامة يا مرأة ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
5: كان ريت يا راجل جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
4: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
5: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
4: قالت لك شي وين حالا؟
5: ورا لسي تكنيك بالضبط بحلك وشة العيوني مقابل ستيك.
4: اي عرفتها.
5: قالت لك يا حاج ستخيكتور مداحو مالي منيو والبولونة ايناكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
4: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
5: هي يا حاج 54-852-233 ولا 55-777-909.
4: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
5: وكما قتلك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك
1: ببليسيتي. كافي غستو اللمة ورا القاعة المغطاة بمساكن فضاء عائلي بامتياز تصميم عصري مريح وإسباس نون فيمور وتيراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدم لكم جميع أنواع القهوة العصائر الطبيعية أطباق ومأكولات تراعي جميع الأذواق سيكري إسالي وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23-104-660. ببليسيتي.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ارم اف ام.

0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه بقية الشهر على نرم فام. صيف سنة تحلى العشوية في مانيجم سيكر، بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حصير، ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم سيكر يرحب بكم مساحة الحرية مقابل المعتمدية. نقولوا جريت، نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 للـ 11 على أرم أفام.

0: كيما يقول افرض الغنية هذه خرجت عام 2000 باش نسمعها كاملة جوست بعد لحظات ولا 10:58 دقيقة على موجات راديو رما فهمة.
1: النهار على صباحه النهار على صباحه.
0: إذا نحن نوصل معكم لختام مشوارنا صبحية اليوم، إن شاء الله كنا خفيف الظل عليكم. إذا أكيد متنوعة صبحيتنا، فيها الخبر، فيها المعلومة، فيها الإفادة، فيها الموسيقى، وإن شاء الله كنا خفيف الظل عليكم كل الفريق. هذه أجمل تحيات من عند خليل، كان معنا في البوا مارشي، حافظ بن صالح في الإخراج، هذه أجمل تحيات كمال زرلي، كنت معكم أكوتي ميكرو شوية أخرى، يكون معنا مهدي في نسمة صيف في العشوية، يكون معكم على مدى 4 ساعات. أكيد متابعتنا لكل الأخبار أكيد متواصلة طيلة اليوم. نقولكم شكرا للاستماع، ملتقنا غدوة في حلقة جديدة من الوقت، نقولكم في لمنا.
2: صيف السنة النهار على صباحه يولي من 7 للـ11، وكالعادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور، وما تفلت شيء، الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين، وللكادوات رابحين، وكما قالوا الناس بكري النهار على صباحه.
3: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
2: من عدل الموجة على رما فام كل يوم من 2 للجمعة من 7 للـ11، واسمع النهار على صباحه مع كمال. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. لقية الشهر على رما فام، 5 حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد، وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
4: أنا اخترت كونكورد.
2: وانتي وقتش؟
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net تقيت الإشهار على RMFM. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار.
1: دراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع أعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: RMFM
3: في مساكن
0: في سوسة
3: تونسنا.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيت الشهر على لرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخو من جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
1: في مساكن
0: في سوسه
1: تونسنا.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيد الاشهار على رمفم.
1: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك يكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتي غوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرمفام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرمفام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. قيّت الشهر على RMFM برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش واحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: تبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: www.rmfm.net. www.rmfm.net. تقيد الإشهار على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هيرجلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترون ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في ساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net. www.rmfm.net.

0: www.rmfm.net. تسمعونا على www.rmfm.net. www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك. RMFM
1: في سكن
0: في سوسة
1: تونسنا.

0: قيد الاشهار على ميرم اف ام.
1: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قد لك شي وين حالن؟
2: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل استيك.
1: اي عرفتها.
2: قد لك يا حاج، ستخيكشو غمدي حمالي منيو والبولونة ينوكس، وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار، الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا امرأة، قد لك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هي يا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
1: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
2: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
3: بيبليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام، كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
5: المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام، بنت المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام، على ار ام اف ام.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيت الشهر على رام فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى أثار في بنيان الدار.
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
3: أوه بربي زيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول 4 سوسة، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
3: ايه شاشة شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كي العادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
3: وانا ما زلت نستنى المرة هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777، وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8

0: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي. نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على الفرم فرم.
1: أنا شايف وعامل كيف، أنا طاير كنسمة سيف.
0: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على الفرم فرم. نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي على الفرم فرم.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، تحيه لكل مستمعينا في موعد جديد من نسمه صيف من ماضي ساعتين للسته. نسلم عليكم الناس كل وين يوصل صوتنا، ان شاء الله رفقوكم في الاربع ساعات هذه. عديد المواضيع والمحاور اللي باش ناثوها ان شاء الله، وتكونوا معنا ان شاء الله متابعين اوفياء وتلقاو الافاده وكل المعطيات. بعد شويه اكيد البدايه بالطقس واحواله وجوله ومتابعه لنشره المتابعه المعهد الوطني للرصد الجوي، باش نرجعوا باخر المستجدات اللي تهم احوال الطقس والتقلبات الجويه في تونس. سينو بعد شويه الشغل الشاغل نتاع المواطنين في تونس، الضوء والماء. بعد شويه ان شاء الله باش يكون معنا السيد يوسف التومي النائب بمجلس نواب الشعب، باش نحكيوا على الجلسه اللي انعقدت بمجلس نواب الشعب اللي تم من خلالها تداول الشان العام حول الاوضاع بعدد من جهات البلاد على خلفيه انقطاعات المتكرره للماء والكهرباء. عده تساؤلات ونقاط في هذا في هذا الإطار بطبيعة في أذهان كنا المواطنين، حبوا نفهموا ربما شنية الأسباب وماذا ننتظر من خلال هذه الجلسة، ما هي أبرز الأسباب الحقيقية وراء تكرار الانقطاعات هذه في عدد من الجهات. هل الأزمة هذه ظرفية بسبب موجة الحرارة، أم أنه نتيجة تراكمات وسوء إدارة؟ هل توجد مساءلة فعلية للحكومة واللي ما كانتش حاضرة من خلال الجلسة هذه؟ شنية ربما الحلول العاجلة التي يمكن اتخاذها لتخفيف المعاناة اليوم على المواطنين؟ وأيضا هل سيعمل المجلس على ضرورة رصد اعتمادات إضافية اليوم لتجديد البنية التحتية لشبكات الماء والكهرباء؟ بطبيعة عدة نقاط وتساؤلات إن شاء الله باش نتناولوها في حصتنا اليوم وفي ساعتنا الأولى كما قلنا مع ضيفنا السيد يوسف التومي عضو مجلس نواب الشعب. أيضا باش نحكيه على الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي، هل يكون بوابة جديدة للاستثمار والشركات؟ أيضا بشكون ضيفتنا سيدة الأعمال ورئيسة الملتقى مدام ليلى الدرويش. أيضا إن شاء الله برشا نقاط مهمة باش نتناولوها من خلال هذا الحضور ومن خلال هذا المرور الإذاعي لمدام ليلى الدرويش. نازلة باش نحكيه على المهرجان الصيفي بمساكن، وضيفنا سيد خالد زجر مدير المهرجان بمساكن للحديث على أبرز وأهم ملامح هذا المهرجان اللي في دورته 2026 لسنة 2026. أيضا نحكيه على المعايير التي تم اعتمادها واختيارها في اختيار العروض الفنية والثقافية، وهل تم أيضا مراعاة كل الأذواق والفئات العمرية؟ وبش نحاول أيضا نأخذ فكرة على البرنامج الكامل والصعوبات ربما اللي واجهتها هيئة المهرجان أو هيئة التنظيم من خلال التحضير لمهرجان مساكن. وأيضا سؤال ربما يجي في أذهان كنا الأحباء الثقافة والفن في مدينة مساكن، شنية ربما الرؤية اليوم لهيئة التنظيم لتطوير مهرجان مساكن في الدورات القادمة؟ ونشوفوه على غرار عدة مهرجانات يعني حتى تكون محلية، لكن الحقيقة نشوف فيها عروض كبيرة وقوية وحتى المردودية المالية متاحة تكون أفضل بطبيعة إن شاء الله. بعد شوية أيضا كما قلنا في حصتنا اليوم مع سيد خالد زجر مدير مهرجان الصيفي بمساكن، تحية زميلنا منير سلمة اللي رافقنا في الإخراج الفني. فاصل قصير وبعد راجعين في نسمة صيف. مرحبا.

0: حيت الشهر على ليرم اف ام. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟ الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السنة زاهي لمتنا، بدي شوا على الكيف من العصائر الطبيعية، من السيترونات بنواعه، الجو دو فخيز، نوازيت، بيستاش، والكوكتيل بنواعه، في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة، قريب من مغازة تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن، بن على بنا. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، انفولاين 27 198 888.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: انتم تسمعوا في نسمه سيف على ارم اف ام.
3: رجعنا لكم من جديد، ماضي ساعتين و19 دقيقه. نسلم عليكم الناس الكل وين يسوتنا على ترودو بالفي بوان ارم اف ام بوان نت. لقيت هذا الميتيو.
1: ميتيو طقس اليوم.
3: في الميتيو في نشرة متابعة للوضع الجوي، وين أعهد وأعلن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الاثنين 27 جويلية 2026، ويتميز الوضع الجوي بعد ظهر هذا اليوم الاثنين 27 جويلية بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بولايات جندوبة، بيجا، سليان، الكيف والقصرين، ثم باش تشمل تدريجيا ولايات القيروان، زغوان، بنزرت وتونس الكبرى ونابل وسوسة، وتكون أحيانا غزيرة، وتتراوح أعلى كميات الأمطار هذه بين 20 و40 ملم، مع تساقط محلي للبرد، كما ينتظر هبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 70 كم/ساعة أثناء ظهور السحب الرعدية، وبالجنوب حيث تكون مثيرة محليا للرمال والأتربة خاصة بالجنوب الغربي. ولمتابعة ربما أكثر تطورات للعوامل المناخية، يرجى أيضا بإمكانكم الاطلاع على خريطة اليقظة أو المتاحة على الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي على www.meteo.tn.
1: ميتيو طقس اليوم.
3: هذا أشعلنا في الميتيو. بعد شوية ضيفنا في الانترفيو السيد يوسف التومي عضو مجلس نواب الشعب، نحكيه على الجلسة العامة اللي انعقدت اليوم الصباح بمجلس نواب الشعب للتداول في الشأن العام وحول الأوضاع بعدد من جهات البلاد على خلفية الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء، انقطاعات الماء والكهرباء في تونس. من يتحمل المسؤولية؟ وهل تتحرك الدولة بجدية في هذا الملف؟ بعد شوية أكثر تفاصيل في نسمة سيف. مرحبا.

0: Traffic.
1: بقية الشهر على ليرم اف ام مع عقاري تقلولو من تو تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين بيل لازور اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستايل لونيسوا مي لا خذ فرصتك من تو على خاطر مازالو كلكوز ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3 وكلمنا على 98 120 201 ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت
2: بوبليسيتي.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: على برما فيه.
1: رجعنا لكم من جديد ماضي ساعتين واربعين دقيقة. نسلم عليكم الناس كل ونوصل صوتنا على www.rmfm.net. لقيت هذا الانترفيو.
0: الانترفيو
1: في الانترفيو سعيد برشا معنا على المباشرة سيد يوسف التومي عضو مجلس نواب الشعب. يوسف أهلا سهلا مرحبا.
2: أهلا سهلا سيمادي، مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعات ومستمعي إذاعة رمثام.
1: كل الشكر ليك على التدخل معنا سي يوسف. الشغل الشاغل للمواطنين الحقيقة هو الماء والضوء. نحكيه اليوم على يعني الجلسة اللي انعقدت بمجلس نواب الشعب وتم من خلالها تداول في الشأن العام حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد على خلفية انقطاعات المتكررة للماء والكهرباء. اليوم من خلال قراءتك وحضورك من خلال الجلسة أيضا، شنية الأسباب اليوم اللي ترى سيوسف الحقيقية وراء تكرار هذه الانقطاعات في عدد من الجهات، خاصة أنه يعني كانت فما برشا نداءات اليوم تطالب بتحميل المسؤوليات وأيضا تطالب الدولة بالتحرك لفتح هذا الملف بكل جدية؟
2: هو سيماه كما تعرف أنا آخر مرة معنا أخذنا قرض لستاج لقريب 1200 مليار، اللي بطبيعة الاستراتيجيات هذه اللي هي لتحتين معناها البنية التحتية للستاج جت مؤخرة شوية، إلى جانب بطبيعة تحميل بعض المسؤوليات وبعض معناها الحقيقة اللي يعني فما اللي هو ما تقاعس في موضوع الكهرباء ولا في موضوع الماء في البعض معناها. اليوم بطبيعة احنا أهم حاجة هي تحكيو كذلك على الاستراتيجيات اللي هي معناها في تأمين الكهرباء للناس. تعرف لماذا معناها الانقطاعات المتكررة للكهرباء اللي صارت، وكذلك معناها ثم يعني حتى يعني الجهد الرعيف للكهرباء في بعض المناطق كل يوم راهو ثم معناها إشكاليات ما زالت ما تحلتش، لأنه شويه دو تونسيون الموجودة في عديد الأحياء نولي هذه لازمها معناها مولدات كهربائية وقطاع أرض باش تحل الإشكاليات، إلى جانب كما قلت لك معناها تحسين البنية التحتية. لكن اليوم في
1: اليوم من خلال الجلسة، وش خليك المجال سيوسف أنك ربما تعطينا بعض التفاصيل والمعطيات المهمة وربما حتى شني أهم النقاط اللي تم تداولها خلال هذه الجلسة باش نفسروا اليوم غياب الحكومة على يعني مجريات هذه الجلسة، كيش نجم نفهمه سيوسف؟
2: هو شوف في نادي الحقيقة اليوم ما كانش عندي تدخل الحقيقة في موضوع الكهرباء والماء اليوم في ظل معناها عدم وجود الحكومة، لأنه اليوم زاد عدم وجود الحكومة معناها مش يحل الإشكال. يعني اليوم شو مش حكيوا معناها على الماء وعلى الضوء على الماء اللي قص هذيك حاجات عالجناها معناها في وقتها ومعناها كان عشناها مع المواطنين وكان معناها عديد يعني صارت عديد يعني عديد الإشكاليات ووقع فضلها. اليوم على إيش نحكيه على استراتيجيات وإيش نحكيه معناها على معناها المستقبل يعني للقدام للستاج ولا للموارد المائية متاعنا، رغم معناها ربي معناها عطانا الغيث النافع والسدود معبية، نحب نعرف شنو هي الأسباب اللي حالت هذا باش يصير الانقطاعات للماء تستن في أحياء في ولاية سوسة، ثم عديد الأحياء المقطعة للماء واللي قاتل أيام. أنا كما نحكيه على هنشير الساسي يعني من معتم في الزوق سبوطريات أو حي الرياض أو غيره من المناطق اللي معناها انقطع لها الماء لأيام، وكما تعرف أنا البلايس العالية يقص عليها الماء وأنا صعيب باش يرجع. اليوم بتاع جلسة معناها ما عنديش حتى الحقيقة أني شوفها، ما عنديش يعني حتى فاعلية وما عنده حتى جدوى. اليوم شنو اللي مش تقدمه في ظل عدم وجود معناها يعني المعنيين بالموضوع هذايا على المستوى الحكومي الحقيقة معناها اليوم شنو معناها شنو مش تكون معناها جلسة مش نشخص والواقع الواقع نعرفه والواقع معناها شفناه وعشناه وشفنا الإشكاليات وكنا معناها موجودين. لكن اليوم مش مشيو نحب نشوفه يعني اولا الساعه المساءله لل يعني الـ يعني الوزارات هذه اللي هي بصفه معنيه تستن وزاره الفلاحه ووزاره الصناعه. وزاره الفلاحه اللي هو في موضوع الماء، وبالنسبه لوزاره الصناعه في موضوع الكهرباء. واليوم كل ما نتصور باش تكون من الحكومة موجودة يعني خاصة من خلال جوج دارات هذوما المهمة اللي هي مش نحكيه على الانتقال الطاقي ونحكيه على الطاقة ونحكيه معناها على عديد معناها الإشكاليات هي اللي مش شاقعة يعني تلف فيها في المستقبل القريب واللي نعرفه اللي معناها يعني بارتفاع درجات الحرارة القياسية هي اللي معناها عملت مشكلة هذية. وانت شفتوا حتى في دول أخرى معناها قطاع الكهرباء مشكلة على تونس راهو القطاعات هذية معناها صارت صحيح معناها موجودة في دول أخرى موجودة معناها صارت. اليوم احنا ما نحبوش يعني ما نحبوش نقتديو بالحاجات المش باهية مع دول أخرى ما لابين نكونوا احنا سبقين
1: ما زلناش نتعودوا بالحاجة هذه
2: ونكونوا احنا اللي نرسموا الاستراتيجيات اللي باش يعني يكون المرافق
1: ليس فيه. هو الاكزامبل مهم اللي قلت سي يوسف هو مهم الحقيقه الاكزامبل قلت انه ينجم يصير لكن احنا ماذا بينا ما نحبوش نتعودوا وتالي حاجه عاديه هذه ونستنسوا بها لانه اللي شفناه ربما في الاسابيع الماضيه يقلق برشا. من خلال متابعتك حتى مع الادارات الجهويه نهني نحكيه محليا سي يوسف ويعني الانقطاعات اللي صارت وحديثك مع عدد من المسؤولين اليوم باش نفسروا الازمه اللي عاشتها الجهه من خلال الانقطاعات هذه هل هي ظرفية بسبب يعني موجة الحرارة أم هنا ثم تراكمات وحاجيات اليوم لازم تتوفر في المؤسسات هذه أو الإدارات هذه ولا فما سوء إدارة أيضا ربما وتقصير؟
2: وشوف سمادي وفما حاجات اللي هي لحقيقة متروحة من قبل معناها مش حتى مش متروحة مع معناها ارتفاع درجات الحرارة خاصة معناها عديد المناطق تشكو معناها الضعف متاع يعني نتاع الجهد نتاع الكهرباء اللي هي والله سرية اللي لازمها معناها أراضي لازمها معناها عقارات بثلاثين متر بلي توفير معناها يعني المورجات الكهربائية هذه وهذه معناها راهي عندها سنوات الحكاية هذه مش اليوم. فما أحياء راهو لليوم معناها تعاني في الحكاية هذه وفما ناس يقول لك الفريجيدير ما يمشيش والكليماتيزور ما يمشيش اللي هو معناها اليوم الناس هي مثل الحاجة ليهم معناها في الفترة الصيفية وهذه المرة هذه وقت اللي معناها ارتفعت درجات الحرارة ارتفاع قياسية ولينا نشوفوها حتى في بلايات أخرى اللي ما كانش عندها المشكلة هذه متاع يعني ضعف الجهد الكهربائي. إن شاء الله بطبيعة في ما نحن في متابعة معناها يومية مع السيد المدير الأقليم التاج بمساكن وكذلك مع السيد المدير الجهوي والسيد رئيس المدير العام للتاج حول فرص الإشكاليات هذية وإن شاء الله معناها نشور قدام في معناها الطاقات البديلة والطاقات المتجددة اللي هي مش تحل الإشكاليات هذية. واليوم هتشوفتوا حتى مؤخرا اللي يعني الساك سمحت لي المواطنين يعني اللي عندنا المنازل باش يتعملوا البطاريات اللي هي كانت ممنوعة. فأنا فما حاجات فما قرارات لازمها تكون موجودة تكون فما قرارات يعني
1: واللي هي مش حل ما هي مكلفة شوية الحقيقة سي يوسف انت يعني تصور عندك فكرة مكلفة برشا يعني من خلال يعني الاستغلال نتاعها وتكون افيكاس ولا لا ربما موضوع اخر احنا مش باش ندخلوا في التفاصيل هذية ماذا بينا احنا تكون فما حلول اخرى. ثم كسلطة تشريعية سي يوسف فما ربما نية لرصد اعتمادات اضافية للمؤسسات هذه نحكي على ستيك على الاقل السوناد باش على الاقل في السنوات القادمة تنقص شوية أو يعني تخف شوية الحدة متاع الانقطاعات هذه.
2: هو سمادي كما تعرف القرض الأخراني من التعطى للستيك اللي هو جاء بصفة متأخرة يعني تعرف الإجراءات متاع القروض هذه معناها وخاصة نحن ما عادش نتعامل معناها مع صندوق النقد الدولي حكم معناها الليزانترين تاعه كبيرة برشا والشروط اللي معناها يفرضها على تونس كبيرة برشا وعندها تداعيات اجتماعية معناها كبيرة برشا كما تعرف معناها الحصول على القروض هذه مش يعني سهل بالطور هذا الوقت اللي جاء في وقت متأخر. إن شاء الله معناها بالقرض الأخراني هذه تحسن معناها أمور الستيك إن شاء الله كيف كيف نشوف في الطاقات البديلة متجددة خاصة نحن عنا شمس في تونس في مهدي النجم نستغلوها اليوم عنا طاقة كبيرة النجم نخبو عليها مانيش كما قلت أنت مانيش باش نقعدوا معناها نشوفوا في الدول الأخرى نقولوا هاو دولة كبيرة معناها والضوء تاعها عندها لا احنا راهو يلزمنا نكونوا سباقين احنا عندنا الكفاءات عندنا يعني عندنا الناس المختصة وعندنا الناس يعني اللي الحقيقة عندها يعني إشعاع حتى من عالمي في الأمور هذه إن شاء الله نستعين بالخبراء هذوما، وإن شاء الله نحب جلسات تكون جلسات حوارية من نوع ضايا برحاب مجلس نواب الشعب، مش اليوم معناها جست جلسة لأجل معناها نحكيه وشخص ومعنا وقع الماء والضوء، هذا هو معنا الإسار، وهذا علاش أنا اليوم الحقيقة ما عملتش مداخلة في الموضوع هذا، لأنه ما شفت ما عنديش حتى فائدة، وخليت حتى لين دي معناها على الأقل الأطراف المعنية في الوزارات ونكونوا معناها نتحاوروا في الإطار هذا.
1: يوسف، من خلال هذا المرور الإذاعي فمش ربما بعض الرسائل اللي تحب توجهها للمواطنين اللي يسمعوا فينا ولكل مستمعين على 99.8 واللي عاشوا خلال الأيام الماضية يعني على وقع انقطاعات المتكررة للماء والكهرباء؟
2: هو سيناد إن شاء الله احنا معناها تعين، احنا كل يوم معناها دينا الاتصالات من المواطنين نتاعنا، نحكيه حتى على المناطق نتاعنا، نحكي حتى على المعتمدية معناها اللي اللي يعني ترجع لي بالنظر اللي ما تميز ذاك سبوتريات اللي ان شاء الله احنا قاعدين معناها نشوفه مع المصالح ستيك وهذه بصفه برسك يوميه في مواضيع، خاصه نحكي على المناطق اللي تشكو ضعف في الجهد الكهربائي الاخرى للقطاعات ان شاء الله مش ما تصورش كي مش تكون موجوده، لانه نتصور الفتره الصعيبه معناها فتناها، وكيف كيف انقطاعات الماء ولو انها مش بدرجه كبيره في نادي، لانه ممكن من الليل لليل، وفما بعض المناطق اللي قاعد معناها لايام الحقيقه وضعها مش معقول ان شاء الله، لانه زاد فيها اشكال لانه بلايص جاي عاليه شويه، لكن كمان لازم اليوم نلقاو لهم الحلول، زي ما يقعدوش الناس نهارين ثلاثة ايام واربع ايام من غير ماء. وكيف كيف سي مادي اذا احنا دو نحكيوا على الانقطاعات نتاع الماء، فما مناطق اللي حكينا عليها مرارا وتكرارا اليوم ما عندهمش

0: القضايا نعطيه الاهميه الكبرى، لانه اليوم حتى على مستوى ولايه سوسه وعلى راس السيد ولي سوسه ماذا بيه يعطي اولويه قصوى لمعناها الماء اللي صار على الشراب اليوم، لانه هي تمثل اولويه قدام معناها الطلبات الاخرى في الولايه.
1: يلقوا روحهم ملزوزين. يوسف راهو سامحني قطعتك، انه باش يشريوا الماء نقولوا نسميه واحنا مجهول المصدر،
0: باش
1: يتصرف يجي يمشي قاعد بليش
0: هو سيمادي بالضبط. يعني الناس قاعد تشري في الماء هذايا، الماء معناها يجيها مجهول المصدر، لكن يقول لك يا خويا خير من بلاش فسكان كيفاش مش يعمل، هو ما يشربوش ويستعمل ممكن الاستعمال المنزلي العادي لكن مش للشربان، هما جاي يشرو في ماء اخر معناها للشربان زاد كيف زاد مجهول المصدر سيمادي. احنا العباد هذه زاد من حقها باش يكون عندها الماء، وهذه يلزم الدولة معناها الكل يعني تعطي الأولوية القصوى للماء الصالح للشراب، لأنه من المرافق اللي معناها حكى لها الدستور خلال الفصل 48 من الدستور اللي الماء هو حق دستوري لكل مواطن تونسي. احنا نحكيه لماذا رفع من الناس تسمع فينا يقولوا نحكيه على القطاعات نتاع الماء، وناس ما عندهاش الماء, الماء, الماء جملة معناها لسنوات، ما هوش معناها موضوع متاع نهار ولا نهارين ولا كذا، هو موضوع لسنوات. وهذاك علاش قلت لك احياء، معناها احياء بعينها ما هوش معناها تجمعات صغيره ولا معناها جوست معناها مجموعه صغيره متاع ديار، هذه تجمعات سكنيه لازمها حل في القريب العاجل، وكان لازم ترصد الميزانيات للناس هذه كاولويه حتى قبل معنا الطرقات وقبل اي حاجه اخرى.
1: بارك الله فيك يوسف، يعطيك الصحه، مشكور على هذا التدخل، وان شاء الله في مواعيد قادمه.
0: شكرا.
1: كل الشكر للسيد يوسف التومي عضو مجلس نواب الشعب. هذا شعنا في الانترفيو.
2: الانترفيو
1: احنا بعد شويه في نفس هذا السياق ان شاء الله باش نسمعوا يعني كلمه السيد النائب ايضا حسام محجوب المعتمديه مساكن من خلال حضوره خلال الجلسه هذه، كما قلنا الجلسه اللي تم من خلالها تداول في الشان العام حول الاوضاع بعدد من الجهات على خلفيه انقطاعات الماء والكهرباء، وشنو تحدث ربما وشنو الاشكاليات اللي صارت في مساكن بعد شويه في نسمه صيف. مرحبا.
2: نسمه صيف ترجع لكم بعد شويه.
3: بقيه الشهر على نرم افهم، مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبره السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعه في مواقع مختلفه، وتلقاو لي ريزيدونس نتاعنا في سوسه الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقله، وفي القروان الزربيه. بيسا جروب ادريس واحده وعناوين متنوعه، وعلى ذمتك ايكيب تعاونك باش تعمل احسن اختيار. باش تعرف اكثر كلمنا على الرقم 96 295 الف، والا 93 299 الف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396، او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: ما تسمعوا في نسمة سيف على درما فيه.
1: قيت الشهر على ليرم اف ام كفي غستول لمه ورالقاع المغطاة بمسكر فضاء عائلي بامتياز تصميم عصري مريح واسباس نون فيمور وتراس يعمل 66 كيف وفي اللمه نقدموا لكم جميع انواع القهوه العصائر الطبيعيه اطباق ومأكولات تراعي جميع الاذواق سكري وسالي وزيد نوفر لكم خدمه التوصيل حتى الباب الدار اللمه في مسكن عنوانك الاحلى الاوقات مع العائله والاصحاب باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
2: بيبليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في نسمه سيف على ارم اف ام.
4: احنا لكم من جديد ما 3:09 نسلم عليكم الناس كل وين يوصل صوتنا على www.rmfm.net ولقيت هذا انفو لوكال.
0: أنفو لوكال.
4: في أنفو لوكال باش نواصلوا مع الجلسة العامة في مجلس نواب الشعب كما قلنا اللي تمت لتداول الشأن العام حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد على خلفية انقطاعات الماء والكهرباء، وين دعا السيد حسام محجوب خلال مداخلته في مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين السلطة المركزية والجهوية للإيفاء بتعهداتهم في العمل على الانطلاق في أشغال الخزان الخاص بمعتمدية مساكن بعد أن تم الأسبوع الفارط استيفاء جميع الإجراءات الإدارية والمالية والعقارية للمشروع آملا في أن تنطلق الأشغال في الأيام القليلة القادمة بهدف إنهاء أزمة انقطاع الماء عن معتمدية مساكنة.
5: رئيس، نعيش كمعظم أفراد الشعب التونسي في الأسابيع الأخيرة على وقع أحد أخطر وأعمق الأزمات التي تهدد الأمن القومي للبلاد في ظل انقطاع واضطراب كلي لأبسط ضروريات الحياة من ماء وكهرباء، رافقتها خسائر فادحة لجميع الفئات مواطنين فلاحين ومستثمرين، مع حملة تجيش ممنهجة يقودها من فشل في إدارة البلاد لضرب الدولة وتعميق أزمة الثقة بين المواطن والمؤسسات. لن أخوض في تبرير الأسباب التقنية للأزمة، ولن أحل محل السلطة المعنية التي تتحمل مسؤوليتها كاملة أمام الشعب رغم إكبارنا للمجهودات المبذولة من قبل أعوان المنشآت العمومية ستايج والسوناد ومن قبل الحماية المدنية في ظل ظروف قاسية وقوة قاهرة، ولكن يجب الإقرار أن ما نعيشه اليوم هو نتيجة حتمية عندما تتأخر الإجراءات والاستثمارات في المشاريع الحيوية المتعلقة باستدامة توفير الحاجيات من الطاقة والماء لأكثر من 10 سنوات تأخير. زد على ذلك فشلا ذريعا في السياسة الاتصالية لإدارة الأزمة وطمأنة المواطنة الذي لا تعنيه التدوينات الفيسبوكية ولا الزيارات ولا الصور بقدر ما يعنيه توفر أساسيات الحياة كمنجز على أرض الواقع احتراما للذات البشرية. جهويا الآن وبعيدا عن كل منطق جهوي أو فئوي وانطلاقا من الأرقام والإحصائيات الرسمية، يعيش الآن في فصل الصيف حوالي 3 مليون ساكن أي ربع سكان الجمهورية بولاية الساحل تحت أزمة منقطعة النظير في علاقة بالتزود بشبكات الماء والكهرباء وسط تعطل غامض لانطلاق محطة تحلية مياه البحر سيدي عبد الحميد التي يثير عديد نقاط استفهام. ولعل أكثر المعتمديات تضررا هي معتمدية مساكن، أكبر المعتمديات من حيث عدد السكان والمساحة في الساحل التي تعد الآن في فصل الصيف 150 ألف ساكن مع عودة أبنائنا بالخارج. هذه المعتمدية التي تعيش توسعا عمرانيا متسارعا في جميع الاتجاهات بكافة عماداتها 17 يعيش أكثر من نصف سكانها على وقع انقطاع متواصل للماء والكهرباء واضطراب الضغط، وهذه الأزمة ليست وليدة اليوم بل لأكثر من 10 سنوات، وهذا طبيعي جدا عندما تتأخر أمثلة التهيئة العمرانية عن التوسع السكاني المتسارع يوميا طبعا، وتتحمل ذلك مسؤوليته الدولة. فالمواطن في مساكن ينتظر مدة 3 سنوات كاملة من أجل الحصول على عداد ماء بدون ماء وعداد كهرباء بدون كهرباء أو بضغط ضعيف. فمناطق عديدة على سبيل المثال غرس بوجناح سيدي عبار وحي النور وطريق 30 والمسعدين وطريق قروان وجنحواس وطريق الكنيس والفرادة والشعليل وعديد المناطق الأخرى بدون قطرة ماء واحدة منذ بداية شهر جويلية الحالي إلى يومنا هذا، والسبب حسب المسؤولين هو ضعف حصة الساحل من مياه الشمال. لذلك دعوة عاجلة للسلطة المركزية والجهوية لمضاعفة الحصة الخاصة بهذه الجهة والإيفاء بتعهداتهم في العمل على انطلاق أشغال الخزان الخاص بمعتمدية مساكن بعد أن تم الأسبوع الفارط استيفاء جميع الإجراءات الإدارية والمالية والعقارية لهذا المشروع الذي كان من أولوياتي عند مباشرة مهامي داخل المجلس بناء على مطالب مشروعة من المواطنين، الذي نأمل أن تنطلق مرحلة الأشغال في الأيام القليلة القادمة، عسى أن تنقشع أزمة انقطاع الماء عن معتمدية مساكن.
4: في بطبيعة كانت هذه كلمة حسام محجوب في مجلس نواب الشعب، وفي علاقة بموجة الحرارة والتقلبات الجوية بطبيعة اللي عشناها في الآونة الأخيرة. حذر المهندس بالرصد الجوي محرز الغنوشي منذ تقريبا ساعتين في تدوينة موجودة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك من الارتفاع القياسي في درجات حرارة مياه البحر الأبيض المتوسط، مؤكدا أن الأمر لم يعد مجرد ظاهرة عابرة، بل أن هو أصبح مؤشرا مناخيا بالغ الخطورة تتأكد معطياته يوما بعد يوم. وأوضح الغنوشي في تدوينته أنه فما بيانات كشف التسجيل غرب البحر الأبيض المتوسط يوم 23 جويلية 2026 متوسط حرارة بلغ 28.2 درجة مئوية، وهو أعلى متوسط يتم تسجيله منذ بداية السلسلة المناخية سنة 1982. وتظهر المعطيات أنه معظم مناطق غرب المتوسط تجاوزت حرارة مياهها 28 درجة مئوية، فيما تراوحت درجات الحرارة في خليج جابز جنوب تونس بين 30 و32 درجة، وهي مستويات عادة ما تسجل في البحار الاستوائية. وبطبيعة أشار المهندس أنه هذه الأرقام ليست ظرفية، بل تأتي بعد أشهر من الدفء البحري المتوسط أو المتواصل، حيث كانت حرارة البحر أعلى من المعدل المناخي لفترة 1991 إلى 2020 لمدة 202 يوما منذ بداية السنة، مقابل 3 أيام فقط كانت فيها درجات الحرارة دون المعدل. كما تم تسجيل 34 رقما قياسيا يوميا جديدا لحرارة مياه البحر دون تسجيل أي رقم قياسي للبرودة. يقول ماذا يعني ارتفاع حرارة البحر بالنسبة إلى تونس؟ أكد الغنوشي أن البحر ليس مجرد مساحة زرقاء، بل يمثل محرك أساسي للطقس في تونس، مشيرا إلى أن ارتفاع حرارة مياهه إلى هذه المستويات يجعل منه خزان كمية هائلة من الطاقة والرطوبة. وأوضح أن هذا المخزون الحراري يمكن أن يساهم عند توفر بقية الظروف الجوية في تغذية السحب الرعدية بطاقة إضافية، ورفع احتمال تسجيل أمطار غزيرة ومحلية خلال فترات التقلبات الجوية، فضلا عن زيادة عنف بعض الظواهر الجوية. كما يمكن لارتفاع حرارة مياه البحر أن يؤثر على الثروة السمكية والتوازن البيئي البحري، مع توسع انتشار الأنواع الدخيلة وتراجع بعض الأنواع المحلية. وشدد الغنوش أيضا على أن البحر الدافئ لا يصنع التقلبات الجوية بمفرده، لكنه يمكن أن يجعل أكثر قوة عند توفر بقية العوامل الجوية. وطرح أيضا المهندس بالرصد الجوي تساؤلا حول مدى تأثير هذا المخزون الحراري الهائل على الطقس أواخر الصيف والخريف، مؤكدا أن البحر الأبيض المتوسط يعيش سنة استثنائية بكل المقاييس، ودعا إلى متابعة تطور درجات حرارة مياه المتوسط بشكل مستمر باعتبارها عاملا مهما لفهم ما قد ينتظر وينتظر المنطقة خلال أسابيع والأشهر القادمة، مشيرا إلى أن غسالة النوادر هذا العام قد تكون مختلفة عن السنوات الفارطة، وهو ما يستوجب وفق تدوينته العمل والاستعداد جيدا لموسم الأمطار من الآن. هذا شعنا في لنفو لوكالا.
2: أم فو لوكال.
4: باش نخليكم على الموسيقى، بعد شوية أكيد مواصلين ما بقيت فقراتنا في نسمة صيف. مرحبا.

0: كلاسيك من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي نسمة سيف نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرم فرم
1: أنا شايف وعامل كيف أنا طاير كنسمة سيف
0: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرم فرم نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي على لرم فرم.
2: رجعنا لكم من جديد ما 3:36 دقيقة. نسلم عليكم الناس كلهم مرافقين معاكم ونواصلين معاكم حتى للستة متاع العشية. لقيت هذا الريكاب وجولة على أهم المستجدات والأخبار في 24 ساعة الأخيرة.
0: ريكاب
3: ريكاب.
2: قال النائب بالبرلمان عن كتلة لينتصر الشعب علي زغدول أنه عدد من النواب قد شرعوا في إعداد لائحة لوم ضد الحكومة، وانتقد تعاطي الحكومة مع أزمة انقطاع الكهرباء والماء وغياب أي تواصل رسمي مع الشعب، معتبرا أنها لا تملك حلولا حقيقية لمعالجة الأوضاع. وأوضح أيضا زغدول أنه عليها الرحيل وترك المجال إلى حكومة قادرة على مصارحة الشعب وتقديم رسائل طمأنة. نفس السياق أيضا دعا النائب النوري الجريدي اليوم الاثنين خلال جلسة عامة بالبرلمان رئيس الجمهورية إلى إقالة الحكومة وتعيين حكومة قادرة على خوض الحرب ضد الفساد، وطلب بفتح حوار دبلوماسي عاجل مع الدول المساعدة للاستثمار في تونس ومراجعة كل الاتفاقيات النفط وعقود الغاز والملح والطاقات المتجددة مع إلغاء نظام الرخص وحكم العائلات. كما طالب الجريدي أيضا باستفتاء الشعب التونسي حول تأمين الثروات الوطنية وبمصالحة وطنية سياسية شاملة تستثني من تلطخت أيديهم بدماء أبناء الشعب، وأشار إلى أن الإصرار على نفس السياسات هو سير حثيث نحو الانهيار. كما احتجت كتلة الخط الوطني السيادي خلال الجلسة العامة بالبرلمان على عدم حضور الحكومة للتداول في الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء. وقال رئيس الكتلة عبد الرزاق عويدات في تصريح إعلامي أن الوظيفة التنفيذية لم تتواصل مع الشعب ولم تطمئنه بخصوص هذه الأزمة، وأضاف أنه كان من المفروض التوجه بخطاب رسمي يوضح سبب هذه الانقطاعات ويضبط أجل انتهاء هذه الأزمة وفق تعبيره. واعتبر أيضاً أن الحكومة الحالية تعمل دون برنامج ولا استراتيجيات، موضحا أن تونس تمر بأزمة طاقة حقيقية وأنه لابد من وضع برنامج واستراتيجية استباقية لتلافي الوقوع في مثل هذه الأزمات. كما انتقد أيضا طريقة عملية قطع الكهرباء وعدم الدقة في المواعيد وتجاوز الفترات المعلنة، إضافة إلى تواصل التنوير العمومي إلى غاية وضح النهار. في المقابل قال رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربيلة أنه لا مجال لإعطاء صورة قاتمة أو مغلوطة أو محبطة للعزائم بشأن أزمة انقطاع الماء والكهرباء. وأضاف خلال جلسة عامة طارئة عقدها مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين أن عديد الشعوب عرفت مثل هذه الأزمات وتجاوزتها بقوة الإرادة، وبين أن المطلوب هو التداول في الموضوع واستخلاص الدروس لتجاوز الصعاب ووضع استراتيجية طاقية على المستوى المتوسط والبعيد. وأكد رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المطاعم بمنظمة الأعراف لتيكا إسلام شعبين في تصريح إعلامي تضرر أصحاب المطاعم وتكبدهم خسائر على مستوى مخزونهم من مواد الغذائية وأيضا على مستوى التجهيزات جراء الانقطاعات المتكررة للكهرباء طيلة 15 يوم، حيث شملت الخسائر نحو 70% من أصحاب المطاعم. وبين إسلام شعبين أن أصحاب المطاعم المتضررة بصدد إعداد فواتير ووثائق تثبت خسائرهم في ظل وضعية سيئة يعيشها أصحاب القطاع منذ مدة طويلة، ومنها ما يتعلق بنقص اليد العاملة وغيرها من الحاجيات، معبرا عن عدم ثقته في تمكين السلطات المعنية تعويضات لمنظوريهم عن هذه الخسائر. ودعا أيضا سليم شعبان إلى ضرورة اتخاذ الدولة إجراء عملية استباقية تساعد أصحاب المطاعم على امتلاك مولدات أو بطاريات وتجهيزات تحمي موارد رزقهم، من ذلك توفير الشركة التونسية للكهرباء والغاز والغاز للبطاريات بأسعار معقولة وتجهيز المطاعم بها تفاديا للمخاطر وإلغاء الضرائب المشطة على توريد الألواح الشمسية، كما دعا إلى تنظيم دورات تكوينية للعمال ضد هذه المخاطر، معتبرا أن ما تكبده أصحاب المطاعم ستكون له انعكاسات سلبية على جودة الخدمات الموجهة إلى المستهلك التونسي. وأفادت الشركة التونسية للكهرباء والغاز بأنه قد تم ويتم اللجوء إلى القطع الدوري الكهربائي أيضا اليوم الاثنين 27 جويلية 2026 خلال الفترة المتراوحة بين الساعة الواحدة بعد الزوال والساعة الخامسة مساء، وعلى فترات متقطعة على مستوى عديد المناطق، نحكي على الجنوب الغربي، الجنوب، ولاية صفاقس، والوسط، نحكي على رقادة، بوحجلة، نصر الله، ولد عاشور، سهيلات، سبيب، على هرقلة، بوفيشة، المنطقة الصناعية بنفيضة، زاوية قنطش، بمبلة، مساكن، بحجر، زاوية سوسة، ساحلين، منزل كامل، المكنين، الشابة، بقالطة، شربين، رجيش، سواسي، كركر، وأيضا في الشمال الغربي، الشمال، وفي تونس الكبرى. أكدت وزارة النقل حرصها على تأمين السفرات البحرية في أفضل الظروف طبقا للبرنامج الذي أعدته بالتنسيق مع المجهزين البحريين، وذلك في إطار متابعة عودة التونسيين المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن. وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأنه تم الترخيص للمجهزين البحريين العاملين على الخطوط البحرية المنتظمة تونس إيطاليا ذهابا وعودة لتأمين 9 رحلات أسبوعية بعنوان صيف 2026 استيعاب كامل الطلب. أما بخصوص الوضعية التي تعرض لها عدد من أفراد الجالية التونسية بالخارج في إيطاليا يوم السبت المنقضي، فقد قام أحد المجهزين البحريين الأجانب ببيع تذاكر سفر دون مراعاة الأطر القانونية، ولتفادي تعطيل مصالح أفراد الجالية التونسية بالخارج ومعالجة هذه الوضعية، مكنت وزارة النقل بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المجهز الأجنبي بصفة استثنائية من ترخيص لتأمين الرحلة المذكورة دون غير، وحرصا على تأمين أفضل ظروف العودة، أبدت الشركة التونسية للملاحة كحل فوري استعدادها لبرمجة رحلتين إضافيتين لفائدة أفراد الجالية التونسية بالخارج يومي 27 و30 جويلية الجاري. وأكدت الوزارة أن الرحلات البحرية المنتظمة المرخص فيها والتي يؤمنها المجهز الإيطالي جي إن في أيام الجمعة ستتواصل في نسقها الأسبوعي العادي، وباستثناء ذلك فإن أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج مدعون إلى الاتصال مباشرة بالمجهز المذكورة. تمكنت الشركة الوطنية للعجين الحلفاء والورق بالقصرين للسنة الثالثة على التوالي من إنتاج كامل الكمية المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي للموسم الدراسي 2026-2027 والبالغة 5446 طنا من الورق، وفقا للرئيس المدير العام للشركة سامية البريكي. وأوضحت البريكي أنه تم إلى حدود اليوم الاثنين توزيع 4876 طنا من الورق، بما يمثل نسبة إنجاز تناهز 88%، فيما لا تزال 660 طنا متوفرة بمخازن الشركة موضوع على ذمة الحرفاء عند طلب بعد الحصول على شهادة التكفل من المركز الوطني البيداغوجي. واعتبرت البريكة أن استكمال إنتاج كامل الكمية في الأجال المحددة يمثل إنجازا مهما بالنظر إلى الظروف الفنية الصعبة التي تعمل فيها المؤسسة باستعمال تجهيزات متقادمة، مؤكدة أن ذلك تحقق بفضل المجهودات المتواصلة لأعوان وإطارات الشركة الذين عملوا على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع بما في ذلك أيام الأحد والعطل، إلى جانب أيضا دعم سلطة الإشراف. وأضافت أن رئيسة الحكومة وفرت الاعتمادات الضرورية منذ بداية السنة لاقتناء المواد الأولية، فيما ساهمت وزارة المالية عبر مصالح الديوانة في تسريع إجراءات إخراجها، كما تعمل وزارة الاقتصاد والتخطيط على استكمال إجراءات تمويل الاستثمارات لتجديد معدات الشركة بدعم البنك الإسلامي للتنمية بما يعزز جاهزيتها لتأمين حاجيات المواسم الدراسية المقبلة. وفيما يتعلق بالورق المخصص لصناعة الكراس المدرسي، أكدت البريكي أن الشركة استكملت اليوم إنتاج ورق الكتاب المدرسي وشرعت في إنتاج وتوزيع الورق المخصص للكراس المدرسي بصفة فورية بكميات جملية تقدر ب 5000 طن. وأكدت أن الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق تواصل للسنة الثالثة على التوالي الاضطلاع بدور محوري في تأمين مستلزمات العودة المدرسية، معتبرة أن هذا النجاح يمثل تحديا حقيقيا للظروف الفنية التي تعمل فيها في ظلها المؤسسة. قال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود في إجابة على سؤال كتابي توجه به عضو مجلس نواب الشعب يوسف اللتومي أنه لا يمكن حاليا تحديد عدد من تنطبق عليهم شروط القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية بصفة دقيقة، وذلك باعتبار أنه لم ينطلق تسجيل عبر المنصة المخصصة للغرض. وشدد الوزير على أن المعايير التي ذكرت بالقانون عدد 18 يجب ضبطها بدقة ضمن النصوص الترتيبية. وأفاد شود أن عدد الباحثين عن شغل الناشطين في موفى جوان 2026 بلغ 159 ألف باحث عن شغل، من بينهم تقريبا 64,700 من حاملي شهادات التعليم العالي. وأضاف أن العدد المذكور لا يحدد سنة الحصول على الشهادة العلمية، مشيرا إلى أن صفة الباحث عن شغل لا تعني بالضرورة أن المعني بالأمر عاطا على العمل، ذلك أن العديد من المسجلين في مكاتب التشغيل هم من بين الراغبين في تحسين وضعيتهم المهنية. وأكد الوزير أن عددا من العاطلين عن العمل لم تشملهم الإحصائيات المذكورة لعدم تسجيلهم بأحد مكاتب التشغيل. هذا شعلنا في الريكاب، باش نخليكم مع الموسيقى، واكيد مواصلين احنا باكثر تفاصيل ونحكيو على الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي، هل يكون بوابة جديدة للاستثمار والشراكات. باش تكون ضيفتنا سيدة الاعمال ورئيسة الملتقى مدام ليلى الدرويشة.
0: نسمع سيف ترجع لكم بعد شوية.

0: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي. نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرم فرم.
1: أنا شايف وعامل كيف، أنا طاير كنسمة سيف.
0: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرم فرم. نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي على لرم فرم.
2: الأربعة وثمانية دقائق مواصلين في ساعتنا الثالثة، وإن شاء الله بعد شوية بعد الأكيد الأذان صلاة العصر باش نحكيه على الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي، وتساءل هنا هل يكون بوابة جديدة للاستثمار والشركات. باش تكون ضيفتنا سيدة الأعمال ورئيسة الملتقى مدام ليلى درويش، وباش تكون فرصة لي يعني طرح عديد النقاط في هذا السياق، ومن خلال هذه الاستضافة شنية ربما أبرز وأهم الأهداف التي يسعى هذا ملتقى إلى تحقيقها، وأيضا نحكيه على أبرز المشاركين المنتظرين من تونس ودول الخليج، وأيضا هل يكون فرصة هذا الملتقى للتونسيين المقيمين بالخارج خاصة في المجال السكني والاستثمار، وكيف يمكن للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال التونسيين الاستفادة من هذا الحدث، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية اللي تعيشها تونس، كيف يمكن الملتقى هذا أن يساهم في جلب استثمارات حقيقية وخلق مواطن شغل. بعد شوية أكيد أكثر تفاصيل في نسمة صيف مع مدام ليلى الدرويش رئيسة الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
2: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي. نسمة سيف، نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على الرمى فرمى.
3: أنا شايف وعامل كيف، أنا طاير كنسمة سيف.
2: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على الرمى فرمى. نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي على الرمى فرمى.
4: مرحبا بكم من جديد لاربعة وستاش دقيقة. نسلم عليكم الناس كل مواصين حتى للستة متاع العشية. لقيت هذا الانفيتي،
1: الانفيتي الانفيتي،
4: نحكيه على الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي، هل يكون بوابة جديدة للاستثمار والشراكات. ضيفتنا سيدة العمال ورئيسة الملتقى مدام ليلى الدرويش. مدام ليلى أهلا وسهلا، مرحبا.
5: عسلامة، مرحبا خويا.
4: كل الشكر ليك على التدخل معنا، بارك الله فيك مدام ليلى، ومرحبا بيك على مواجهة راديو رام اف ام. في البداية يعني قبل ما ندخل ربما في بعض التفاصيل الخاصة بهذا الملتقى، شنو اللي دفعكم اليوم لإطلاق هذه المبادرة من خلال تنظيم هذا الملتقى الاقتصادي التونسي والخليجي، وأبرز الأهداف التي تسعون إلى تحقيقها من خلال كما قلنا هذا الملتقى؟
5: والله نشكركم ساعة برشا على هذا الاتصال، إن شاء الله ربي يبارككم وتشجيعكم لينا وتشجيعكم إلى الاستثمارات حتى في الدولة التونسية. والله احنا بديناها سبحان الله كفكرة، هي بحكم دايما نقولوا احنا معروفين نقولوا تونس الريادة، تونس الشراكة، تونس الاستثمار، وانطلاقا من مكانة تونس التاريخية وريادتها الإقليمية حبينا أنه نجمع نخبة من صناع القرار، الخبراء، المستثمرين، الدبلوماسيين، كلهم لتعزيز التعاون الاقتصادي، وحبينا نوروهم اللي احنا رو عنا فرص استثمار في تونس. ومن هنا حبينا تكون نسعى الى بناء شراكات استراتيجية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك في ما بين دول الخليج، أوروبا وتونس.
4: مهم برشا أكيد هو جلب الاستثمار إلى تونس، وباش ندخل ربما حتى في بعض التفاصيل خاصة في ظل الوضع الاستثنائي حتى اللي تعيشه البلاد والصعوبات الاقتصادية العالمية مش كان في تونس وبرا. اليوم هذا الملتقى سنة 2026 باش تنتظر ربما تقييم مدى نجاحه، أو فما النية أنه حتى العام الجاي باش يكون موجود في ظل ما كانت الوضع، معناها باش تكون بصفة يعني سنوية يعني دورة كل عام؟
5: والله ماذا بينا باش تكون هي بادرة، هي بادرة منا احنا، لكن حابينها انها تتطور وتكون معناها سنويا في نفس التاريخ، حتى نسعوا انه نعرفوا باقتصاد بلادنا، بالسياحة في تونس. تونس راهي دايما البلد الناس الكل تحبه، خلينا نكون واقعين، سواء احنا الناس المقيمين خارج الدولة أو حتى الأجانب، كلهم يبدعوا في تونس. ناس كل ما نشوفوا حتى الحين الخليجيين ما شاء الله، را في عديد الناس يكملوا حتى في الدكتوراه تبعهم في جامعاتنا، يعني حبينا نظهروا اللي المكانة تبعنا راهو صحيح. ممكن احنا الظروف هذه اللي قاعدة نمر بها احنا وكل دول العالم، لكن في الآخر في الآخر تقعد تونس واقفة برجالها، تقعد تونس واقفة بنساها. نحب نعرفه ببلادنا، ولاحظنا كذلك أنه حتى المستثمرين الخليجيين عندهم اهتمام كبير بتونس، يشوفوا فيها كلهم اللي هي سوق واعدة، يقول لك بحكم قربها من أوروبا، لكن في المقابل كان ينقص فضاء يجمع كل هذه الأطراف ويقرب المسافات. حبينا لهنا نكونوا احنا مبادرين بهذا الملتقى، لأنه مقتنعين أنه تونس عندها كل مقومات باش تكون من أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة، من موقعها الاستراتيجي، كفاءاتها البشرية المتميزة، وفرص كبيرة في عدة قطاعات.
4: أكيد.
5: دور هذا الملتقى هو التعريف بهذه الإمكانيات كذلك خويا، وبناء الثقة في وبناء الثقة بين المستثمر الخليجي والمؤسسة التونسية، وفتح المجال أمام تعاون طويل المدى. احنا خممنا القدام،
4: تحضروا الأرضية متاع الاستثمار للخليجيين اليوم في تونس من خلال هذا الملتقى.
5: والله احنا الأرضية هي قاعدين نبنيه في أرضية، وإن شاء الله حتى هما الحاجة دايما اللي تخوف، يقول لك أنا مثال شنو ضمن لي اللي أنا نمشي نستثمر في تونس. الحين ما شاء الله احنا عنا كوادر، الحين بدينا نشتغلوا حتى في مجال التحكيم والوساطة وفض النزاعات، نقول لهم أنت غدوة حتى الله لا يقدر صارت مشكل نمشي مباشرة للتحكيم، مش بالضرورة عليك أنت باش تمشي للقضاء. احنا في تونس اللي أنت ممكن ياخذ لك وقت، ممكن ياخذ لك كذا، تنجم أنت تسير معاملاتك وأنت في بلادك. يعني هذا الكل صراحة أعطاه ثقة، والحمد لله بحكم علاقاتنا معهم احنا لهنا الخليجيين ويشوفوا فينا وفي نجاحاتنا يعني قبل، وعنا برشا ما شاء الله كوادر أولاد بلادنا وبلاد بلادنا راهم شرفوا برشا في دول الخليج، وهما صورتهم هما خليت الناس تحب أنها تجي لتونس.
4: فيما يخص هذا الملتقى، تنجم تعطينا مدام ليلى بعض التفاصيل فيما يخص البرنامج والمشاركين اليوم وجنسياتهم من خلال هذا الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي؟
5: والله احنا سعينا برشا انهم يكونوا باش يكونوا معنا عديد الدبلوماسيين، عديد السفرات اللي اكدت حضورها الحين ما شاء الله، يعني ناس حبوا يدعموا هذا الابتكار، حبوا يشوفوا اللي هو حشفوها حاجة جديدة أنه يكون حضور، ما استثنينا أحد، استدعينا كل السفرات والحمد لله الأغلبية أكدوا حضورهم، رجال أعمال، المصدرين، بنوك، كل الناس برسك احنا استدعينا، عديد في الصحفيين ما شاء الله، يعني انتوما المبادرين وإن شاء الله ربي يبارك لكم على هذا التشجيع. حابين تكونوا احنا اكثر شيء، قلنا خلينا نعزز وحتى العلاقات الدبلوماسية ونقويوا اواصر الصداقة والتفاهم بين الشعوب، لانه حاجة اخرى لازمنا ديما نقولوها وانا نحرص عليها، انه الشعب التونسي شعب مذياف، شعب راهو ما شاء الله يتعلموا منه البر، يقول لك هو الشعب التونسي شعب الريادة. احنا هنا حبيناهم يكونوا معنا، نعطيهم حتى على كما يقولوا فيها افكارنا، يتعلموا منا، ناخذوا من عندهم هما حاجات وياخذوا من عنا حاجات، وان شاء الله باذن الله نوصلوا الى ما اهم من بعد تالي.
4: شكون فما مكان اليوم
5: المؤسسه؟ يقول لك انا نسعى.
4: لا جوز حبيت نعرف اليوم المؤسسات ربما الصغرى والمتوسطة عندها بلاصة معاكم اليوم من خلال هذا الحدث المهم الاقتصادي اللي يهم تونس ولا لا؟ والاستفادة من هذا الحدث
5: بطبيعة الناس اللي مقيمين خارج الدولة، الأجانب احنا التوانسة زادة اللي مقيمين خارج الدولة، كذلك المؤسسات الصغرى والمتوسطة يشرفونا ومرحبا بهم وقاعدين نسعى، وأكثر الناس اللي قاعدين يشاركوا هما توا وسجلوا حتى في هذا المؤتمر هما المؤسسات الصغرى والمتوسطة، كذلك الناس اللي عندهم ما نقولوا احنا اللي يخدموا في الاستيراد والتصدير لهنا، لأنه حسوا من أنه هذا المؤتمر هو دعم للتجارة الدولية وتيسير التبادل التجاري. احنا كذلك حتى كتوانسة عنا مشكل في دول الخليج حتى في الطيران، احنا ناس مقيمين خارج الدولة مثال في سلطنة عمان ما عندناش طيران مباشر لتونس، هذه نقطة ممكن حتى احنا في هذا المؤتمر نثيروها، لانه موجود لما انت تعمل طيران مباشر وتسمح انك انت تشغل هذا الطيران حتى على مطارات مثال مطار نفيذة اللي احنا نشوفه فيه مش ماهوش قاعد يخدم توا، هذا يخلي التبادل التجاري يكون أكثر، ولما أنت تخدم مع الفول ديريكت حاجة تعاونك برشا أنت في اقتصاد تونس، فما رجال أعمال يحبوا يجيوا لتونس راهم يجيوا يستثمروا، أو السياحة يحبوا يجيوا لتونس مثال من دول الخليج أو من سلطنة عمان، يقول لك أنا ما نمشيش لأني أنا باش نعمل إسكال وباش نتعذب. لهنا احنا هذا حبينا الكل حتى الشركات الصغيرة والمتوسطة ممكن كلنا نتعاونوا في هذا المجال اللي هو مجال النقل الجوي، يعني حاجات كيما ذي صراحة لازمها تطرح في هذا المواضيع.
4: فما حضور رسمي اليوم باش يكون من سلطة الإشراف في تونس من خلال هذا الملتقى؟
5: والله عملنا دعوات وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله موجودين. نعم.
4: أيضا من خلال هذا الملتقى مدام ليلى، فماش وعود أو اتفاقيات يعني بشي تم أو شراكات بشي تم الإعلان عليها من خلال هذه يعني الملتقى؟
5: والله إن شاء الله نعم، من خلال الناس اللي جاية من دول الخليج بإذن الله باش تكون في تعاون، باش تكون في شراكات، لأن كما وضحت لك توا هم أكثر ناس قاعدين ساعين، وصارت قبل حتى عديد المؤتمرات لكن ما نقولوش ما كملوش، علاش؟ لكن لهنا احنا باش نقفوا ونحاولوا انه نكملوا اللي بداوا هما واللي بديناه احنا الحين باذن الله. فما
4: الموعد والمكان هو تقريبا في الحمامات مش غلط؟
5: يوم 8 اوت نعم في نزل اوسيان الحمامات.
4: في احدى النزل دونك في الحمامات. فمش ميساج من خلال هذا التدخل نكملوا بيه معاك مدام ليلى للمستثمرين اليوم اللي جايين لتونس واللي يحبوا ربما وعندهم نيه الاستثمار في هذا البلد اللي بتبيع عزيز على قلوبنا؟
5: والله احنا كيما نقولوا احنا طموحنا راهو ما يقتصرش على تنظيم ملتقى ناجح، نحب يكون هذا الحدث بداية لمسار تعاون اقتصادي مستدام بين تونس ودول الخليج. نحب نعزز صورة تونس كوجهة استثمارية موثوقة وقادرة، احنا قادرين على استقطاب الاستثمارات النوعية. لازمنا نقولوا لهنا اللي معناه نعتبر هذا الملتقى رسالة ثقة، رسالة ثقة في تونس قبل ما يكون مشروع اقتصادي. هذا بالنسبة لي أنا وبالنسبة للناس اللي نظمنا معهم المؤتمر هذا. هو طموحنا هو المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني أول شيء، نجلب الاستثمارات الحقيقية وخلق فرص العمل، لأنك أنت لما يجي ويشوف الكفاءات التونسية اللي موجودة هناك احنا عبارة عرض إلى كفاءاتنا، هذا يخلق لهم فرص عمل، يبني شركات عربية قوية تعود بالنفع على الجميع وتمنح تونس المكانة الاقتصادية التي تستحقها، لأنه مكانتنا كبيرة وبإذن الله نقعد في مكانتنا هذه إن شاء الله.
4: أكيد كل الشكر لك مدام ليلى وسعيد برشا بتدخلك، كنت منيو لك إن شاء الله التوفيق والنجاح، بارك الله فيك.
5: شكرا على الاستضافة وبارك الله فيك.
4: مرحبا بك، كنت معنا رئيسة الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي سيد العمال ليلى الدرويش، حكينا على هذا الملتقى واخذينا بعض التفاصيل بطبيعة من خلال الأهداف، وإن شاء الله أكيد ترجع الثقة اليوم للمستثمر الأجنبي وتكون فرصة لخلق يعني مواطن شغل جديدة في تونس. باش نخرج وإحنا فاصل، كان هذا الانفيتي
1: الانفيتي الانفيتي
4: الأربعة وستة وعشرين دقيقة. باش خليكم مع الموسيقى أيضا، أكيد برشا فقرات إضافية ما زلت تنتظر فيكم. باش نحكيه أيضا سبور بعد شوية في نسمة صيف. مرحبا.

0: ما في.
1: رجعنا لكم من جديد الأربعة وثمانية واربعين دقيقة، مواصلين في ساعتنا الثالثة في نسمة صيف، والبقية هذا مباراة في الذاكرة.
0: مباراة في الذاكرة.
1: هما الحقيقة ثلاثة مقابلات، وتوتو ما عندهمش برشا من اللي صارت الحكاية، لكنها باش تبقى في الذاكرة وباش يسجلها التاريخ في كرة القدم العالمية بصفة عامة. نحكيو على ملاعبية الدوري المكسيكي وعلاش يبقى واقفين رافضين اللعب الدقيقة الأولى في كل مقابلة. الحكاية هذه لحد الآن صارت في ثلاثة مقابلات من الجولة الأولى من البطولة. الماتش يبدأ وجوارات يبقى واقفين لمدة دقيقة كاملة، يعملوا حتى شيء وما يعملوا حتى ردة فعل وما يلعبوش الكرة. في سنة 2020 وبين بداية الحكاية مع جائحة كورونا، وين الاتحاد المكسيكي لكرة القدم لفماف قرر انه يلغي الصعود والهبوط في دوري الدرجة الثانية المكسيكية بتعلة حماية الأندية من الإفلاس المالي. والقرار هذا بدأ وباش يبقى سير المفعول لمدة 6 مواسم، يعني من المفروض انه الموسم الجديد، الموسم اللي ما عندوش مدة قصيرة وما عندوش برشا من اللي بدأ في المكسيك، يكون فيهم صعود وهبوط. وبما أنه القرار متاع 6 سنوات وفاء من الموسم اللي تعدى، لكن الشيء هذا ما صارش، بما أنه ملاك أندية الدرجة الأولى المكسيكية صوتوا على قرار إلغاء أيضا مرة أخرى الصعود والهبوط في بطولة الدرجة الثانية المكسيكية. ونظام البطولات في المكسيك ولا وصار مشبه برشا ويشبه للنظام الأمريكي، وين الأداء والنتائج على الميدان ما عادش مهمة وما عندها حتى معنى، وما تكون النتائج متاع فريقك سيئة في الدرجة الأولى فجمعيتك مش باش تطيح، ما فماش طيوح من الدرجة الأولى والدرجة الثانية، وأيضا الطريقة الوحيدة توا باش تطلع للدرجة الأولى كان جمعيتك في الدرجة الثانية لازمك تستنى فريق من الدرجة الأولى يفلس. يعني عام لازم الفريق من الدرجة الأولى يفلس وتشري الرخصة متاعه، كما صار مع نادي أتلانتي اللي باش يلعب الموسم هذا في الدرجة الأولى، بالرغم أنه العام الماضي في الدرجة الثانية الجمعية ما عملتش نتائج باهية وما حققتش الصعود، لكنها شريت رخصة الفريق المفلس ماليا مازاتلان في صفقة بلغت قيمتها 6.5 مليون دولار، وهذا علاش جوارات الجمعية الدرجة الثانية في المكسيك في احتجاج على قرار هذا اللي بالطريقة متاعهم يرفضوا اللعب الدقيقة الأولى من كل مقابلة. كل بلاد ورطالها الحقيقة غريبة، ويعني مقابلات ووقائع باش يسجلها التاريخ في كرة القدم.
0: مباراة في الذاكرة.
1: هذا شعلنا في مباراة في الذاكرة، باش نخليكم مع فاصل قصير وبعد راجعين في نسمة صيف. مرحبا.

0: parfait.
1: قيت الشهر على نرم اف ام. يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
1: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
1: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا ما زلت نستناه، المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
1: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
3: بليسيتي
4: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: كبليسيتي
5: يا صاحبي، بديتش تخمم في رجوع القراية، زعما كيفيش في القضية السنة؟
1: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أني بالي مرتاح، في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوى مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنة حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويليا حتى 15 أكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ال 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد نيوسكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان الغزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20 955 407، وإلا 99 872 ألف. مش قلت لك أني أسكولي أراهي المكتبة المثالية.
3: كبليسيتي
6: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
7: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
6: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
7: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
6: قد لك شي وين حالل؟
7: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحلك وشة العيوني مقابل استيك.
6: اي عرفتها.
7: قد لك يا حاج، ستخيكشوغ مداحة ماليمينيو والبولونة ينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
6: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
7: هيا حاج، 54 852 233 ولا 55 777 909.
6: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
7: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
3: كبليسيتي
8: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: توافق.
1: رجعنا لكم من جديد الخمسة وعشرة دقائق. نسلم عليكم الناس كله وقيت هذا ليزانفو.
0: ليزانفو ليزانفو
1: نحكي سبور في ليزانفو, وين أكدت مصادر مطلعة أن الهيئة التسييرية اليوم للنجم الرياضي الساحلي تعاقدت بصفة رسمية مع ظهير الأيمن التونسي الفرنسي آدم بن عوانة لمدة 4 مواسم قادما من نادي موناكو للشباب. وتكون بن عوانة في نادي كيف قال الفرنسي قبل انتقال مباشرة الفريق الثاني لنادي موناكو في سنة 2025. ذكروا لأنه بن عوانة يعد الانتداب الرسمي الرابع بعد كل من أشرف بن ضياف وعبد الله العميري وعزمي غومة ومحمد سانجاري. ايضا نحكيه على النجم الرياضي الساحلي اللي اتفق بصفه رسميه مع متوسط ميدان السنغالي عثمان ياريد ياكيتي على تعزيز صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي. ومن المنتظر ان يمضي ياكيتي لمده 3 مواسم بعد اجتياز الفحص الطبي المبرمج بدايه هذا الاسبوع. نذكر ايضا ياكيتي حر من كل ارتباط بعد نهايه عقده مع فريق السنغالي, علما انه خاض عديد التجارب الاحترافيه في الدرجه الثانيه البلغارية. ايضا مع الميركاتو الظهير الايسر عزمي غومة اجتاز الفحوصات الطبيه بنجاح وامضى رسميا لمده 2 مواسم. من المنتظر ان يلتحق غومة بتدريبات النجم الساحلي بدايه من اليوم. نذكر انه النجم الساحلي تعاقد مع اشرف بن ضياف ايضا كما قلنا, وعبد الله العميري وعزمي غومة وسانجاري, واتفق رسميا مع السنغالي دياكيتي. أعلن الترجي الرياضي الجرجيسي عن تعاقده رسميا مع المهاجم الدولي حمدي العبيدي لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر. نذكر أن حمدي العبيدي غادر نادي الفريقي موسم 2024 نحو الدوري العراقي, ثم انتقل في الميركاتو الشتوي إلى النادي أولمبيك أوغبو. الترجي الجرجيسي أيضا أعلن اليوم الاثنين عن تعاقده رسميا مع المهاجم الغامبي كيباساوي لمدة 2 مواسم. نذكروا أنه اللاعب هذا لعب الموسم الفارط بصيغة الإعارة مع فريق مستقبل سليمان. من جهة فريق مستقبل سليمان تعاقد مع مهاجم وهداف نادي حمام لمف راغب ناصف في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق نادي حمام لمف. نذكر مستقبل سليمان تعاقد إلى حد الآن مع كل من خليل سيسي, حسني وحسن الشلي, خالد البوسعيدي وحمزة قويدر. رغم إصابته على مستوى الأربطة المتقاطعة أصر مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي على تجديد عقد صانع الألعاب المنتخب التونسي تحت 17 سنة وسيم سلامة, وباش يلتحق بالفريق الأول حينما يتعافى كليا من الإصابة. باش نكملوا ايضا مع باريس سان جيرمان, وانطلق خليل عياري دعوه من المدرب لويس انريكي للمشاركه في التربص القادم لفريق عاصمه الانوار بعد تألقه مع فريق الرديف في الموسم الماضي حيث كان حاسما في عديد من المقابلات. وباش يخوض العياري كامل التربص مع البي اس جي, وقد يخوض معه ايضا عدد من المقابلات الوديه على ان يقرر انريكي الابقاء عليه من عدمه في نهايه المعسكر الصيفي. نذكر ان العياري خريج مدرسه الملعب التونسي وقد لعب الموسم الماضي مع فريق الثاني لباريس سان جيرمان في 13 مقابلة, كان سجل 2 أهداف وقدم العديد من المقابلات المحترمة خاصة في دوري أبطال أوروبا للشباب. هذا شعنا في ليزانفو.
0: ليزانفو ليزانفو
1: الخمسة و14 دقيقة, باش خليكم مع فصل قصير وبعد مواصلين في نسمة صيف. مرحبا.

0: الإشهار على نرم فم. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تقريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو انفولاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

خبري يا ناس وحضرت المنية جيت والله والله توا جيت جيت تتباكوا على قبري شوفوا الدنيا اخرتها شنية جيتوا ياللي شمتوا في حالي لما كانت عيني حية

amiga. Judo tu ni abuelo y figa. انا عندي ليك وزيا اصبر عالشدة ما تملش وارفع راسك ما تذلش وقول ما تخافش بالله قول قول للداغي ما تكبر والقاسي اللي عنده برشا فلوس وتجبر

0: قيت الشهر على ريم اف ام مع قريت قلولو. من تو تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيلا زور اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه. اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستايل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من تو على خاطر مازالو كلكو ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت. بيبليسيتي
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: انتم تسمعوا في نسمه سيف على ارم اف ام
3: 35 دقيقه. رجعنا لكم من جديد. السلام عليكم الناس كل، مرحبا مواصلين حتى للسته. لقيت هذا لاجوندا. نحكيه على المهرجانات ونحكيه على المهرجان الصيفي بمساكن. شنو يستنى الجمهور في مساكن؟ ضيفنا مدير المهرجان سيد خالد زقر. سي خالد أهلا وسهلا، مرحبا.
4: مرحبا بك سي مهدي، مرحبا.
3: نورتنا، كل الشكر ليك على تلبية الدعوة وحضورنا وحضورك معنا اليوم في نسمة صيف. في البداية يعني بصفة عامة، شنو الملامح يعني والخطوط العريضة اليوم لمهرجان الصيفي في مساكن لهذه السنة 2026؟
4: كما عملنا، كما سمعتوا في الندوة الصحفية اللي عملناها نهار 24 جويلية، كان اليوم يوم السبت 24 جويلية في الدار الثقافة. عملنا حضرنا البروغرام كل كيم تاعنا، يكون الافتتاح بنوال غشام ان شاء الله في يوم 29 جويلية على الساعة 10 ليلا طبعا بدار الثقافة بمساكن. بعدك عن يلا نغني مع تعاون مع الهلال الأحمر التونسي بمساكن، الفرع بمساكن. عنا بعدك حفل يوم 6 أوت، حفل شبابي راب هو 10 عناصر مش يكونوا فيه من مساكن وغير مساكن. الحفل بعدك كريم الغربي مش يكون بتعاون مع جمعية كرة السلة بمساكن، إن شاء الله يكون الحضور كبير. نادي كرة السلة بمساكن طبعا. بعدك عن عرض الأطفال اليوم 12 أوت، رحلة الأمير بيخرج منير مخينيني وكل من غيث وفيهم كل العظيم شكون غيث المليح وسوني غزيل ومنير أيضا. فما بعدك جليلي يوم 15 أوت، يوم 16 أوت مش يكون حفل معناه عرض راب لجنجون ودوبوي. بعدك عن عرض يوم 22 الاختتام، وعرض إن شاء الله مش يكون بالحسن والرادي. فما احتمالية إنه فما زوز عروض يمكن تخلط مع رؤوف مير ومرتضى الفتيتي، إن شاء الله نسنوه في التأكيد. يمكن يكون في يوم 8 أوت ويوم آخر نشوفه إن شاء الله.
3: نذكر المهرجان في دورته السابقة صارت بعض ربما التغييرات في دقيقة 90، إلغاء بعض العروض. يعني في دورته سنة المهرجان الصيفي في مساكن الأمور واضحة لحد الآن؟
4: الأمور واضحة الآن، الله فما طوارئ يمكن نعرفه شو يصير بالضبط، فهمت؟ لكن الأغلبية بالعقود متاعهم مريق لكل شيء. ان شاء الله مصيرناش حي طاره، مصيرناش اي نعرف في محواج ما خارج على
3: اكيد اكيد
4: على الاثور نتاعنا وكل شيء
3: أكيد.
4: ان شاء الله صارت تشير لنا حتى شيء، ان شاء الله مش قلت كما قلت نضيفوا زوز حفلات كبار ان شاء الله، نقاو الدعم الكامل او نتعاون مع جمعيات اخرى كره نتاع كره في مساكن واي حاجه ان شاء الله. انا خفي قاعدين تو كان تحاور ان شاء الله نخرج بنتيجه.
3: المعايير اللي تم اعتمادها من خلال اختيار العروض هذه سي خالد؟
4: والله بعد تجربتنا طبعا سابقين تو كان تجربتين رينا انه
3: تم مراعاة كل الأذواق والفئات العمرية في
4: طبعا هذا هو ياسر. مثلا قلنا شبين الشباب احنا مغيبين على احنا كمساكن مثل نسبة كبيرة من الشباب احنا مغيبين تماما في حضور الراب وغيره. عملنا تجربة بسيطة بالفعل عم ناول ان شاء الله سنين تكون 3 عروض كبار ان شاء الله، فهمت؟ مش يكون الحضور ان شاء الله حسب الصادات اوكي كبير ياسر. نتمنوا نجاح في الحفلات الكل، نتمنوا نجاح زاد الكل ما تعاون معنا في المهرجان سنين كما جمعية الهلال الأحمر، الهلال الأحمر المنظف الهلال الأحمر التونسي إن شاء الله بيمساكن إن شاء الله يكون عرض كبير ياسر. يلا نغني مع فتح جدي عرض ممتاز إن شاء الله، إن شاء الله الحضور يكون كبير إن شاء الله، حضور زاد في كريم الغرب يكون كبير في نوال غشام كيف كيف إن شاء الله، كل العروض تكون ممتلئة كما
3: في الاسعار نتاع التذاكر باش تكون في المتناول سي خالد؟
4: في المتناول هي في اكثر اغلى سعر هو كان في كريم الغربي 20 و25 دينار. بقيت العروض فما 10 دينارات كما توكينا والغشام 10 دينارات 15 دينار، فما عرض الراب 10 دينارات، فما عرض كريم الغربي كما قلت لك 20 و25، فما عرض جليلي 15 دينار، عرض دبو و جنجون 20 دينار، وكيف كيف الاختتام تكون 20 دينار ان شاء الله.
3: المهرجان للسنه هذه بطبيعه في صيف 2026 باش يقتصر كان على العروض الفنيه، ولا فما بعض ربما الانشطه الثقافيه اللي باش تكون يعني بشكل متوازي مع المهرجان الصيفي؟
4: والله ان شاء الله احنا الايام الثقافيه ما نعرفش مش تكون، مازلنا الايام الثقافيه مازالت ما تقداش الموازيه، فما على بالي فما جمعية ريحة البلاد مش تعمل تظاهرة في الشارع
3: لوتيكا زادة
4: لوتيكا كيف كيف ومش يكون حركة ونشاط زادة كبير ياسر إن شاء الله في المدينة في الصيف هذا إن شاء الله. وإحنا إن شاء الله نتفاهموا مع السنة القادمة كنا قعدنا وكل كيف الجمعية مش نتفاهموا ونكون نعمل كرنفال إن شاء الله مع بعضنا الناس الكل مع فوزية ومع عدل وكل شيء، نعملوا مع غيرهم المؤثرين الثقافيين في مساكن نعملوا كرنفال مع المهرجان الصيفي إن شاء الله.
3: لجنة التنظيم وهيئة التنظيم سي خالد، لقيتوا صعوبات من خلال التحضير لهذا المهرجان؟ شنو ربما أهم الصعوبات والعراقيل اللي عرضتكم؟
4: والله توكي فما شوية عراقيل لمحالة مش كبيرة ياسر لحد الآن فيما يخص خطر طلع قانون جديد في خلاص الفضاء هو أتلق بالدار الثقافة كانت مش محضرة في الميزانية ولازم نقولها معناها فلوس باش نخلصوا كل شيء إن شاء الله لباس. ما بخلاف هذاك التنظيم إجا قلك في العمل التطوعي للجمعيات تقام قليل فعلياً ديما نقاور واحنا زوز ثلاثة في الأخير راح ننظموا كل شيء واحنا واقفين وكل
3: في العروض المدعمة اللي طلبتوه خذيتوه ولا كانت فما
4: فما حاجة صارت في المنصة بتاع وزارة الثقافة كانت ما عرفش علاش اللي بلوكي في مساكن ما فهمناش بعدك حليناها لكن كان الوقت متأخر بعد مع انتهاء الأجال ما خذيناش عروض مدعمة للمندوبية لكن إن شاء الله السنة القادمة قيدنا
3: ما فماش يعني عروض مدعمة من المندوبية
4: فما كان عرض من وزارة الثقافة طلبناه قبل وبعد فهمت عن أول غشام فهمت هذا هو العرض الوحيد إن شاء الله بتمكنناش كما كان بعض المهرجانات حصلت على 3 و4 و5 عروض احنا تمكننا مع عرض برك من الوزارة إن شاء الله السنة القادمة عشان ناخذ عروض اخرى ان شاء الله.
3: المهرجان الصيفي في دورته هذه سي خالد هل حظي بالدعم الكافي من السلطه المحليه والجهويه ولا
4: ايش؟ السلطه المحليه والجهويه واقفين معنا في كل شيء، كانوا مساندين لنا يذلوا كل العراقيل مسيد المعتمد في الولايه كل شيء ان شاء الله في المندوبيه الثقافه كيف كيف، لكن تقديم راهو تنظيم المهرجان راهو صعيب ياسر معنا مش سهل كما يتوقعوا ياسر عبيد وراهو خاطر صورتو المهرجين هما مجموعة من المتطوعين مش عباد معناها شهارة يخدموا ليل ونهار وكل شيء معناها التقى وقت يجي. هذيك المشكلة كبيرة في المهرجانات متاعنا مش كيما المهرجانات الدولية التقى فيما موظفين قاريين وكل شيء.
3: فما إجراءات تنظيمية خاصة أيام المهرجان فيما يخص بار إكزومبل وقوف السيارات، الجانب الأمني، يعني لضمان ربما أكثر راحة اليوم للجمهور والناس اللي باش تحضر العروض.
4: الأمن والحماية المدنية متكلفين بحماية المهرجان الكل. فيما يخص التنظيم كانت الأمن هو متكلف في رئيس فرقة سيرة وفي القروي هو اللي بالتنظيم. سنة الفارطة كان التنظيم ممتاز، حضور أمني مكثف، حضور حماية مدني زاد مكثف بثمانية عناصر، السيارة تقع حاضرة كل شيء، ما صارت لنا حتى أكسيدون إن شاء الله سني كيف كيف إن شاء الله، حتى انقطاعات الكهربائية فما تطمينات كبيرة من الكهربائية مش انقطاع الوقت هذا انخفاض الحرارة لدرجة الحرارة الكبيرة اللي صار الأيامات هذه ان شاء الله ان شاء الله نتمكنوا من تنظيم ممتاز لهذه الدوره.
3: اخر نقطه معك سي خالد فيما يخص المهرجان بطبيعه اليوم عندكم رؤيه وتصور للمهرجان الصيفي في مساكن في دوراته القادمه ان شاء الله باش نشوفوه ربما على غرار برشا مهرجانات وتكون ربما العروض احسن والحضور اكثر بالنسبه للمهرجان.
4: احنا كما رينا من الدورة السابقة الحضور بدي كبار بشكل ممتاز، المساكنين ولاو يسألوا اليوم في المهرجان وقتاش تعمل شنو العروض، اول مرة حاسمة قبل ما كانش ياسر عبيد تهتم به توكي ولا يهتموا به يهتموا شنو العروض الموجودة. إن شاء الله الحضور الجماهير هو الكفيل بيتك إنه المهرجان بتاعنا يكبر. المهرجان بتاعنا يكبر ولا معناها العروض تكون كانت متواضعة هو بحضور جماهيري. خاطر الحضور الجماهيري هو اللي مش يوقف معنا في تمويل العروض هذه. خاطر عروض مكلفه ولات معاش كما قبل راي الكره. عروض ما تصوروش قداش ولات مكلفه سواء في التنظيم او في كل شيء معناها ولات مكلفه على الاخر. هاك علاش يقول علاش ما تجيبوش اسامي كبيره لكن ما تصوروش قداش ولات الاسامي الكبيره قداش ولات تخلص فهمت وقداش ولات العروض نتاعها مكلفه. اون بليس الفضاء نتاعنا صغير ما نجمش نرفعوا اكثر من 1700 جو ماكس فهمت. هذيك علاش كان محدودي كان عنا استاد والحاج نجم نحكيوا على عروض كبيرة ياسر وكل. احنا الحمد لله توكي عنا النظرة في تكبير المهرجان وان شاء الله نوصل رو دولي ان شاء الله عادي. تو مهرجان الحمامات بالساعة متاعه 1200-1300 ومهرجان دولي كبير ياسر فهمت ويجيب اكبر الاسماء دولية ان شاء الله تمكنوا علاش لا بالمسرح الهواء طلق نجي نوليو مهرجان دولي تلتف عليه كل رجال الاعمال والمواطنين اللي بالحضور وكل شيء نوصل نعملوا حاجه كبيره. هذاك الحلم نتاعنا من الاول احنا وان شاء الله واحده نوصل الحلم هذاك
3: ان شاء الله. دونك اول عرض باش يكون بعد غدوه
4: بينا والغشام كما قلت لك في مسرح هواء طلق بمساكن في دار الثقافه العاشره مساء ان شاء الله.
3: ان شاء الله كل الشكر ليك سي خالد
4: وبيك
3: يعطيك الصحه نورتنا. نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق وان شاء الله الناس الكل تستمتع وتكون حاضره بهذه العروض الفنيه والثقافيه
4: ان شاء الله.
3: شكرا لك. هذا ايش عندنا في الاجندة؟
2: لاجندة
3: 5:42 دقيقه باش خليكم على الموسيقى بعد مواصلين في نسمه صيف. مرحبا.

0: traffic.
1: تحيه الشهر على نرم اف ام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: على ميرام اف ام.
1: الخمسة واحدة وخمسين دقيقة وصلنا لوقيت هذا نهاية حصتنا, وحبيت نكمل يعني ميساج الحقيقة مهم برشا ولازم تسمعوه, باعتبار أنه الضحك يعتبر من أسهل الطرق الطبيعية باش يخفف التوتر ويحسن الحالة النفسية. دراسات بينت أنه وقت الإنسان يضحك الجسم يفرز هرمونات تعطيه إحساس بالراحة والسعادة, وفي نفس الوقت ينقص من إفرازات هرمون التوتر. ويزيد على هذا زيادة أيضا أنه الضحك قوي جهاز المناعة, خاطر ينشط نشاط بعض الخلايا اللي تدافع على الجسم ضد الأمراض, وحتى التنفس يتحسن, لأن وقت اللي تضحك ولا نضحك وندخلوا كمية أكبر من الأكسجين للرئتين, وهذا ينشط الدورة الدموية ويخلي القلب يخدم بطريقة أفضل. والأجمل أنه الضحك معدي, كيف تشوف شخص يضحك مخك يتفاعل معاه تلقائيا وتبدأ تضحك معاه من غير ما تشعر, وهذا علاش تلقى مجموعة كاملة تولي تضحك بسبب ضحك ضحكة متاع شخص واحد. وعلى خاطر هذا برشا مستشفيات ومراكز علاج في العالم واللي تعتمد العلاج بالضحك كمكمل للعلاج التقليدي, خاصة مع المرضى اللي يعانيوا من القلق والأمراض المزمنة, لأنه الحالة النفسية الإيجابية تعاون الجسم باش يقاوم المرض. وفي النهاية في حديثنا هذا الضحك ما يكلف حتى شيء, أما تنجم تغير نهارك وتتفرح أيضا غيرك وتخلي الحياة أخف وأجمل, ويمكن اليوم يكون أحسن هدية نجم تعطيها الإنسان هي ابتسامة صادقة. وهذا عليش سيموني رزم تضحك لي وتبدأ مقابلني من غادي في الخراج تضحكني ونضحك لك, ما فيها بيس, نعطيه شوية موجات إيجابية, وإن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم الناس الكل, وإن شاء الله موعدنا باش يتجدد غدوة في نفس التوقيت من الماضي ساعتين للستة. تحية زميلة منير سلامة اللي رفقنا في الإخراج الفني, تحية لكل الضيوف اللي كانوا حاضرين معنا, مهدي ساحلي يقول لكم إلى لقاء, ملتقانا غدوة إن شاء الله.
0: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي. نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرم فرم.
2: أنا شايف وعامل كيف, أنا طاير كنسمة سيف.
0: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرم فرم. نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي على لرم فرم.

0: بقيت الشهر على ميرم اف ام.
1: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلت ديار التوانسة الكل. فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين، انت اختار ونحن نجيبولك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: يا صاحبي بديت تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنه؟
3: لا يا صاحبي، مع نيوسكولين اني بالي مرتاح في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء من كتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي مازلت تخمم؟ نيوسكولين اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويليا حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائيه توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسيه والمكتبيه، 20% على لي باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد نيوسكولين تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان الغزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلتلك أني أسكولي أراهي المكتبة المثالية.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرمفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرمفام.
5: سمع صوتك، أعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71-177-1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك ديما معاك. أرام فام
6: في مساكن
5: في سوسة
6: والمنستير
5: على 99.8
6: على 99.8.

0: أرام فام في مساكن في سوسة والمنستير على 99.8
1: على 99.8
0: مقيت الشهر على أرام فام برا فارماسي أو ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
1: في مساكن
0: في سوسه
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8

0: كرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: سمع صوتك، أعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك، ديما معاك. مقيد الاشهار على رمى فام. جديد عند لندولسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز، تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
2: Publicity
3: إديسيون سبيسيال في قصر المعارض بالساحل، اللي لوش في اللافاريات دي برومو توصل حتى 50%. شوبينج إكسبو، معرض الأثاث، مفروشات وديكور، وحتى من لبسة وأكسسوارات، من 24 جويلية ل 3 أوت. مزروب على تأتيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيد، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويلية ل 3 أوت بقصر المعارض بالساحل الساحليين بجانب الملاحة.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام، كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: تقيت الشهر على ميرام اف ام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: ارم اف ام
0: في مساكن
1: في سوسه
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.

0: الانترنت.
1: لقية الشهر على ميرم اف ام. صيف سنه تحلل عشويه في مانيجم سيكت. بارشة العاب ترفيهيه للصغير واللي يدبي على حسير، ولما عائليه يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم سيكت يرحب بكم بساحه الحريه مقابل المعتمديه.
2: بليسيتي
3: يا مرا، أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
4: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
3: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
4: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
3: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
4: وانا ما زلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمره هذا،
3: خذ عندك 27 812 925، ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
1: كافي غستو اللمة ورا القاعة المغطاة بمساكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح، واسباس نون فيمور وتيراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدمو لكم جميع أنواع القهوة، العصائر الطبيعية، أطباق ومأكولات، تراعي جميع الأذواق سكري إسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن، عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
2: بليسيتي.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 71 177 1، وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك. ارم اف ام
0: في مساكن،
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8.
0: على 99.8.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.
2: www.rmfm.net.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: RMFM
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.

0: كرامة فام في مساكن في سوسة والمنستير على 99.8
1: على 99.8.
0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: يا صاحبي، بديتش تخمم في رجوع القراية، زعم كيفاش في القضية السنة؟
3: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أني بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوى مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنة حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى 15 أكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي، تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20 955 407، وإلا 99 872 ألف. مش قلت لك نيوسكولي أراهي المكتبة المثالية؟
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
1: تسمعونا
3: على www.ramfm.net.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام فام. راديو ارام فام، ارام فام ديما معاك، ديما معاك.
0: ارام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: النوبة.

0: تابعونا
1: @rmfm.net
0: rmfm.net
1: RMFM
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8
1: النوبة
2: النوبة

0: نوبة. سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. ارام اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: كرامة فام في مساكن في سوسة والمنستير على 99.8
1: على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. اعمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm، راديو rmfm، rmfm ديما معاك، ديما معاك.

0: تابعونا
1: www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
3: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم اف ام. راديو رم اف ام. رم اف ام ديما معاك، ديما معاك. رم اف ام
0: في مساكن
3: في سوسة
0: والمنستير
3: على 99.8
0: على 99.8.